0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

راديو رشيد، راديو رشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM.

يطول لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه،
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب،
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد اف ام، صباح الخير.
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
2: وبغداد.
5: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

0: صباح الخير، صباح النوير، أهلا بمستمعي راديو الرشيد في كل مكان، في بغداد وفي أطراف بغداد على 91.5. كل الحب، كل التقدير لمستمعينا العراقيين والعرب حول العالم عبر تردداتنا الرقمية وتواصلهم الطيب معنا بمختلف توقيتاتهم. صباحكم فل، صباحكم جميل من قلب بغداد من الكرادة، وإن شاء الله يومكم حلو وشمس حلوة، وأهلا بكم في بانجور. وبدأ يوم جديد وطلعت الشمس، ويا كل شمس جديدة تطلع الحياة كأنه تريد تقول لنا مو كل بداية كانت غلط ومو كل نهاية يعني خسارة. مرات البداية الصح تجي بعد 1000 محاولة فاشلة، ومرات النهاية الصح تكون أجمل وأحلى قرار اتخذناه حتى لو وجع بالبداية. الشمس أحبابي لما تشرق ما تجيب نوره بس أو دفى، تكشف كل شي كان مخبي الليل، تكشف الوجوه وتكشف النوايا وتكشف الحقيقة وتكشف البوق. وأحياناً البوق مو بس فلوس، أحياناً واحد يبوقك من حياتك بلا رتوش وبلا أعذار. الشمس تكشف كل شيء، لذلك هواية ناس تقول شمس قوية، شمس طلعت يعني يا ريت لو شوية باردة. لا تخافون من شروق الشمس، الضوء عمره ما ظلم أحد، الظلام هو اللي يظلم أحيانا. وإذا انتهى شيء بحياتكم ابدوا صفحة جديدة وابدوا يوم جديد، وخلي شمس روحكم تشرق على حياتكم. كونوا مصرين على أنه القادم أجمل وأحلى وأرقى من كل الاتجاهات. فصباح الفل عليكم من راديو الرشيد، استوديو راديو الرشيد، استوديو بانجور لساعة 10. حكون معاكم على الميكروفون بان المسوي، وعلى المكسر معي
1: وثام ماجد،

إن شاء الله منصورة بغداد ومنصور العراق ومنصورين العراقيين إن شاء الله، والله يجازي صبرنا وتعبنا وبخص حقوقنا اللي بخست على مدى سنين طوال، إن شاء الله يعوض علينا بالخير والعافية إن شاء الله. يعني تكون مقبولة عند رب العالمين. شقد ندعي على الجماعة يوم

شخصياً داعي عليهم. أنا شخصياً أقسم بالله يعني قبل يوم من الحملة، مو أريد أقول إنه أنا دعائي مستجاب، دعائي مستجاب والحمد لله، بس والله العظيم دعيت دعاء عليهم لأنه الكهرباء تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك، فدعيت دعاء بإخلاص إلى الله، يعني قلت له حاشاك أن تقبل يطول ظلم الظالم، حاشاك أن يظلم ويراوينا قدرته علينا أمام قدرتك، فراوينا قدرتك عليه أمامه. فسبحان الله يعني، فالله إن شاء الله يراوينا قدرته بكل من ظلمنا، بكل من استغفلنا، بكل من راد براسنا يعيش أيامه ويسوي حياته. إن شاء الله العراق يعني بدأت تشرق عليه شمس خير والبركة والقضاء على الفاسدين بإذن الله تعالى، واحد واحد واحد ورا الثاني إن شاء الله. خلوني بس أوجه تحية إلى نقابة المحامين العراقيين وعلى رأسها السيدة نقيب المحامين أحلام اللامي، اللي البارحة يعني ذكروا أنه تمتنع نقابة المحامين بالدفاع، تمتنع عن الدفاع عن أي شخصية فاسدة تم إلقاء القبض عليها. يعني النقابة كلها يعني شكو محامي شريف ما راح يدافع ولا تقبل لهم شفاعة إن شاء الله. فحمد الله، شوف شوية صفنا قولوا أخ هاي كانت تطلع، هاي أم خدود تطلع، ما هي الخدود، هي شحوم ذاتية المهم.

صباح الخير على العراق، وإن شاء الله يوم جميل على العراقيين. تحية للناس اللي دا تشرب قهوة مثلي هسة، ومن عشاق القهوة ومزاجهم يروق مع القهوة. أكو خبر يقول لك الكافيين يضر العظام، يعني هل فنجان القهوة اليومي يقوي عظامنا لو يسرع بهشاشتها؟ أهلا بيكم ب 360 درجة.

الأخبار الجيدة وين؟ كوب واحد أو اثنين من القهوة يومياً لا يضر عظامك، بل يمكن أن يكون آمناً تماماً، خاصة إذا اتبعته مع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين دي. الدراسات تشير أن الكافيين باعتدال لا يضعف العظام، بل قد يكون له تأثير وقائي محتمل عند النساء كل شهر. يعني الجرعات العالية فقط هي التي تزيد خطر ضعف العظام وفقدان الكتلة العظمية. ماذا يحدث عند الإفراط في الكافيين؟ انخفاض معدن أو تمعدن العظام، بطء نمو النسيج العظمي، ضعف التئام الكسور، وتراجع نشاط الخلايا العظمية. طيب، هل هناك فوائد للقهوة عند الاعتدال؟ نعم، زيادة اليقظة والتركيز، تحسين الأداء الذهني، دعم نشاط الجهاز العصبي، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية. والخلاصة يا أحباب، كوب قهوة يومياً هو أمين، لكن الإفراط الطويل بالكافيين هو الخطر الحقيقي، خصوصاً لكبار السن أو من يعانون من نقص الكالسيوم.

بونجور سعيد عليكم، صباح القشطة على المصريين أخواننا وأحبابنا، وإحنا 10 سنين مع بعض. تعرفون إيش سووا بمصر؟ مصر ترفع معاشات المواطنين 15% بتكلفة 70 مليار جنيه. خلى عليه ويكلمني. قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخير كان بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن حوالي 11.5 مليون مستفيد. تعكس هذه الزيادة التزام الدولة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها مصر. تأتي هذه الزيادة مستمعينا التي أقرتها الرئاسة المصرية يوم الأربعاء 24 يونيو 2026 ضمن توجه حكومي شامل يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة نحو 70 مليار جنيه مصري سنوياً، بحد أقصى للزيادة يبلغ 2505 جنيهات. ويؤكد هذا القرار حرص القيادة السياسية على توازن بين خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمصريين.

ومن سوريا بلد الفرفشة والنعنشة إلى سوريا الجميلة التي للأسف تتصدر دول العالم في معدلات الاكتئاب. يعني انتقل من مصر الفرفوشة إلى سوريا النعنوشة. سوريا ما بها تصدرت دول العالم وللأسف في معدلات الاكتئاب لعام 2026 بنسبة بلغت 8.44% من السكان، مما يعكس تبعات النزاع الطويل والأزمات الإنسانية التي تركت آثاراً نفسية عميقة. هذا الرقم الصادم مستمعينا يدفعنا للتساؤل عن مدى تأثير الظروف المعيشية والاضطرابات الاجتماعية على الصحة النفسية للأفراد في مناطق الأزمات. تقرير حديث صادر في 12 من يونيو الجاري كشف أن حوالي 332 مليون شخص حول العالم يعانون من الاكتئاب، الذي أصبح من أبرز أسباب الإعاقة عالمياً. وترجع هذه النسبة المرتفعة في سوريا أو ترجع إلى النزاعات الطويلة، كما أشارت الدراسة إلى أن المملكة المتحدة جاءت ثانياً بنسبة 7.44%، هولندا تخيلوا ثالثاً بنسبة 7.22%. وتبرز الدراسة فجوة كبيرة في توفر العلاج، خصوصا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

صباح الفل والورود عليكم. أمنياتنا ودعواتنا المستمرة لمرضى السرطان بالشفاء العاجل إن شاء الله، وطول عمرنا نحلم بعلاج فوري لهذه الآفة الصحية اللي تصيب الناس وللأسف. لكن أخيراً هناك لصقة ذكية لعلاج السرطان تغير مسار العلاج كلياً.

كشفت دراسة حديثة عن تطور أو تطوير لصقة طبية مبتكرة تعتمد على الإبر الدقيقة، تستهدف توصيل علاج السرطان مباشرة إلى الورم عبر الجلد، ما يقلل الآلام والآثار الجانبية للعلاج التقليدي. هذا الابتكار مستمعينا يبشر بتحول كبير في تجربة مرضى السرطان، مقدماً بديلاً أقل إيلاماً وأكثر فاعلية، وهو ما يعزز جودة حياتهم بشكل ملحوظ. تعمل هذه اللصقة الجديدة على إطلاق الدواء داخل الورم بشكل موضعي، ما يقلل انتشار الخلايا السرطانية. وتأتي هذه التقنية ضمن 8 ابتكارات بارزة في علاج السرطان لعام 2026، ولا يقتصر التطور على الأدوية فقط، بل يمتد إلى تغيير طريقة إيصال العلاج داخل الجسم، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في الطب الحديث الذي يركز على علاجات أكثر دقة وأقل إيلاماً.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: اهلا مستمعينا، صباح الورد، بعدنا معاكم وبانجور ان شاء الله لساعة 10 الصبح بتوقيت بغداد. اهلا لكل من يراسلنا على الواتساب على 0770011145، سواء ان كان برسالة مكتوبة او ببصمة صوتية. صباح الفل على الجميع، ونبدي الواتساب بابو دلة. صباح الخير لمن صفح الصباح حبا، ولمن سلك طريق التفاؤل والرضا دربا. تشرق شمس الصباح فتشرق معها قلوبنا بالأمل والتفاؤل، وبأن القادم أجمل صباح يتجدد معه الأمل. يا مقسم الأرزاق، اقسم لنا في هذا الصباح من توفيقك ورضاك وغناك وعفوك عنا يا رب. صباحكم الله بالخير، وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. ومن ذاكرة الزمن الجميل هديتي لكم اليوم مقام بصوت الكبير سعد الأعظمي، أتمنى أن تنال إعجابكم. يعني سعد الأعظمي يعني شنون، يعني يسلم الذوق أبو دلة. ألف تحية إليك يا عيوني، تحية لكل عشاق المقام العراقي. سليم الجعفري شنو يقول؟ أول شيء نقول له صباح الفل وعودة ميمونة. يقول قد أسلموه إلى السيوف وما دروا يوما بأن المستحيل إباؤه، لم يدرك السياف أن بقتله في كربلا هو هكذا أحياؤه. الله، لم يدري من سلب القميص بأنه القرآن يوم توزعت أجزاؤه، لم يدري نهر العلقمي بأنه لولا الحسين لما تحرك ماؤه. الله أكبر. السلام على أبي عبد الله الحسين. يقول صباح الخير عليكم ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، وعظم الله لكم الأجر والثواب باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. مستمعكم سليم الجعفري، عظم الله لك الأجر ولكل المؤمنين، وأحسن الله عزاء الجميع. أهلا يا أبو سيف. محمد كاظم اللامي، صباح الخير وبك أصبحنا يا الله، والقلوب تسألك عونا وترجوك لطفا يا الله، آمين. أما أحمد فيقول الندم لا يزور من لا يملك ضميرا، واليقين هو أن تعلم أن الله قادر حتى وإن كانت كل الأسباب حولك تقول مستحيل. يسعد صباحك وأيامك يا رب، ويسعد كل أوقاتك إن شاء الله يا أحمد، وعشت على هذا الاختيار. وسام البحر، صباح الورد ستبان الوردة والمخرج الغالي، ربي يحفظكم ويسعد أوقاتكم، شكرا يا وسامة. أما حربي الجميل يقول كل صباح وأنت السبب في ابتسامتي قبل فنجان القهوة، صباح النور على من يملأ قلبي سرورا كل يوم، صباح النور والسرور على قلبك إن شاء الله وقلوب كل مستمعينا. وأهلا بكم يا حبايبي، وبانتظار المزيد على 0770011145. يلا نروح لللايف ستريم الخاص ببنجور على صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على تطبيق الفيسبوك. على البث المباشر مشاركنا أبو لمار، صباح الخير على الجميع. يا هلا كيمو، علي كيمو، صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل ستبان، إن شاء الله حق كل عراقي يرجع إن شاء الله، القضاء عادل أمام هذول الحيتان اللي باقوا أموال الناس الفقراء، إن شاء الله يكون رئيس الوزراء على الثبات ويقوي ويحفظ كل عراقي شريف ويخاف على بلده إن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله. بإذن الله أخونا كيمو، شكرا لك، وإن شاء الله بوجود الله أولا وعدالة السماء ومن ثم قضائنا المحترم والقوي، وأيضا هذه الخطوة المباركة من دولة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، إن شاء الله القادم بعد أجمل وأجمل، وإن شاء الله يتم القضاء على كل الرؤوس الفاسدة اللي نهبت أموال العراقي. سمير الحسناوي، صباح الخير والمحبة والسرور عليك وأحلى بانجور. محمود شاكر الشيباني، القهوة منبه في الصباح. صحيح، كلش صح. مبروك عمر، صباح الخير. اللهم في هذا الصباح ارزقنا راحة تملأ القلوب وفرحا يضيء الدروب وتوفيقا يرافق خطواتنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. آمين يا رب العالمين، إلى آخره طبعا من التعليق. تحية صباحية لبنو للكادر، شكرا يا مبروك الذهب. محمود شاكر الشيباني، بكل صلاتي أدعي ربي على ذولة نفايات العراق. أي اللهم يستجيب. ويقول كلنا مع السيد الزيدي على أعداء الشعب العراقي الحقيقي. أحسنت. سمير الحسناوي، صباح الخير. ومحمود يقول صباح الخير والسرور يا بنت العراق، أهلا بابن العراق البار وكل التقدير لحضرتك. نرجع للواتس أب. وحسين عبد يقول صباح الخير ستمان، نكتفي بالتوكل على الله، نورتي، هذا نورك، ومن أفضل من الله أن تتوكل عليه. متوكلين على الله كنا، وإن شاء الله هو نعم المولى ونعم النصير. علي القيسي أبو حسوني مشاركنا بفويس، يلا نسمعه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم على ذاتنا الكريمة الرشيدة فهم، وإلى خيتي الغالية ومور الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين شو يقول؟ ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
0: إنما يوفق.
1: فشو نقول إحنا الشعب العراقي؟ الله لا يوفق كل من أكل مال العراقيين، والله لا يوفق كل من أكل أموال اليتامى، والله لا يوفق كل من أكل أموال هاي العالم المرضى بأمراض السرطان. العلاج ما عنده.
0: نعم.
1: اللي ربع ديار ماكو ببيوتهم، إن شاء الله زمهرير ببطونهم إن شاء الله، والله الله حق إن شاء الله. تحياتي لكم أخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: بارك الله بيك واللهم آمين. وإن شاء الله هناك تخصيص في الموازنة، أو أعتقد قبل الموازنة ما أدري شنو، للقطاع الصحي لتوفير أدوية، ما أدري بنسبة شقد يعني. أنا آسفة، أنا سمعت الخبر مرة واحدة سمعا، مو ما قريته، لأن لو قريته كان حفظت. كم شخص يعاني من مرض السرطان المختلف يعني إصابته، ماكو إلا دواء هنا، يضطر يبيع بيته ويضطر ما أدري شو يسوي حتى يروح يسافر ويجيبوا له دواء هنا. شنو أكو إذا أكو علاجات يبوقوها، لو يجيبون فد صفقة دوائية تتم، وكل من ياخذ عمولته. هي هاي ليش البلوكات مال الدولارات والهذي شنو؟ هاي كلها عمولات، يمشوا لهم عقود، وهذا يقول له أنا عمولتي مليون دولار، أو عمولتي مليارين، أو عمولتي كذا. فهي هاي البلوكات زين. فالبعض من المفسدين في القطاع الصحي، في القطاع الكهرباء، قطاع الزراعي كذلك، غيرها ماكو شيء، ما سلم منهم لا البشر ولا الحيوان ولا الطير ولا القاع ولا الزرع ولا البنايات، ماكو شيء سلم من شرهم، ماكو شيء سلم من شرهم. كل شيء للأسف وضعوا بصماتهم المقيتة به، كل شيء استغلوه باقوا منه، كل شيء، الكهرباء، المي، الكمامات، كورونا، السرطان، المقعدين، هاي دار الرشاد مال المجانين زود علي يعني، والله العظيم البارحة متت بشي آني زين. يعني تخيلوا مليار شي يسوي بهاي المستشفى يعني، وإذا مجانين قتلوهم، منطوهم فد مادة سامة وخلي يموتون ويخلصون زين. فهذولا كان هذه المستشفى بس كان ممكن شي يسووا يعني، شي يسووله، بس لأنه بواقين. بس إن شاء الله بهذه الحملة القضائية ومن السلطة القضائية والسلطة التنفيذية المتمثلة بالسيد القاضي فاق زيدان، وأيضا دولة رئيس الوزراء والأبطال من القوات الأمنية، أيضا هيئة النزاهة الموقرة وغيرها وغيرها، يتم القضاء عليهم. خلاص هذه حملة. هسه واحد يقول وراهم أمريكا، وهاي عمي هلا بالشيطان اللي يكشفكم، هل أني أول الموالين إله إذا يكشفكم ويخلصنا من أشكالكم النتنة؟ أقسم بالله، لأن أنتوا الشيطان طبقتوه وخليتوه بجيبكم. قاعد الشيطان هسه ياكل بظافير يقول من جابوا هالسوالف؟ والكمان يا أبو أبويا ما سواها. فهذولا ش ما يصير بيهم مو كافي، ما يبرد قلبنا إلا أن نشوفهم واقفين يحاكمون. هسه بغض النظر عن إعدام وإعدام، إحنا ما عدنا إعدام للأسف، يعني بالقانون العراقي ما عدنا إلا بجرائم الحرب زين، أو جرائم ضد الإنسانية. ذولا الجنايات اللي هي سرقة المال العام وغيره وغيره، هذولا يأكلونهم مؤبد يعني، ومصادرة أموالهم المنقولة أو الغير منقول، هي هاي عمي صادروا أموالهم وذبوهم على الرصيف، واجي قاعدة بمستشفى الرشاد أذبهم، ما اللي ينجمعون بمستشفى الرشاد وأذبهم. لا لا لا تعدموهم ولا هذه، خلوهم بمستشفى الرشاد، طلعوا المجانين نسوي لهم بناية محترمة، ناخذ بلوكة من البايقتها أمور بيطة ونحطها ونبنيها ونسويها ونقعد بها هذول المساكين، ونجيب هذول ثلة السارقين نخليهم مستشفى الرشاد على هاي البناية على هذا الوضع، ونخليهم يخوطون ويخربطون، واحدهم رأس برأس، واحد يقتل الثاني. وشون The Walking Dead هذول مال زومبي، هم يتحول هم زومبي راح يطلعون على حقيقتهم. فلا اعدام ولا هذه، ولا احنا شو نحصل يعني؟ هسه هذا راح اكله مؤبد شنو يعني؟ احنا نريد الفليسات يطلعها، يقول لك دافنتهم بالرمل، هاي انه بهاي مساله الدفن شنو. والله العظيم احنا نعرف الام العراقيه تضم بالنظده، تضم بالقوري فلوس، تضم مثلا بجنطه وتقول هاي مال العالم، هسه ذولا هفضافي فلوس العالم مثل امهاتنا. الا لعنه الله على الظالمين. ها كما يقول جل جلاله يوم ينادي المنادي، الا لعنه الله على الظالمين. ف ما ادري شنو راح يصير لهم، بس على قولة الصعيد الوكاد إنه هم يعني تمت معرفتهم. بعدين الحقيقة أنا ما أريد أطيل في هذا الموضوع، لأن أنا طول عمري أحكي بيهم، أنا طول عمري أحكي بيهم، بس للأسف أكو كم شخص على السوشيال ميديا هسه هو سياسي معتزل، إنسان وقور كبير بالعمر، نزيه، مساعد الفقراء، إلخ إلخ إلخ. مو موضوعي، موضوعي انه هو يخلي بكل شيء انه ليش ان هم وصلوك. احنا والله العظيم يعني نقول معقوله دوله رئيس الوزراء علي زيدي معقوله دي يسوي هذا الشيء انه يعني معقوله اكو واحد هيك يفكر بينا صدق؟ يعني حد البارحه جماعه دا يحجون وياي يقولون ستبان معقوله انت تثقين؟ اني اخلي ايدي بيد الشيطان اذا يلزم ذوله، كعبول وغيرها ولكم لزمه وكعبول صدق كذب وكم انتوا تصدقون؟ ف يعني شويه خلي نتفائل، يكون عندنا فد مشجع لجهود الدوله والرئاسه الوزراء والقوات الامنيه حتى يلزموهم، ترى ما راح يبقى لهم احد، ثقوا بالله ثقوا بالله. والتخطيط بعد أعمق من هيجي، يعني مو هسه إحنا هسه شنو العراقيين دي يتابعون؟ هلا طبت الهمرات للديوانية، هلا طبت لديالة، أكو عمليات والحمد لله بزود أبطالنا دتم بحرفية وسرية تامة ما تعرفون شلون، ولا يغركم فلانة فلتت راحت لألمانيا راحت المعرف شنو، تم الاتفاق مع الانتربول لاستقدام كل الشخصيات اللي وردت أسمائهم بالتحقيق وصدرت بحقهم مذكرات إلقاء قبض من المحاكم العراقية. فأنتوا لا عبالكم يفلت واحد، هذه عدالة الله زين، لا عبالكم يفلت واحد، يفلت اليوم هالسنة بالـ27 يجيبوه، شقد حلو فد يوم من الايام احنا عندنا كهرباء ما طافيه وراجعت لنا فليساتنا نقول اه يطلع بالاخبار قناه الرشيد الفضائيه مذيع الاخبار يقول

تم إلقاء القبض بمساعدة الانتربول وكذا، وإلقاء القبض على المتهمة نامي اللي باقت وسوت. وهذه ترى راح تطلع هذني كلهن يصيرن، ثقوا بالله. بس شوية نتنفس إيجابية، ولا كل شيء نشكك به. صارت إحنا أصبنا بعقدة أو فيروس نظرية المؤامرة، إحنا ما نتوقع الخير من أي واحد بسبب هالشكول. صرنا نستغرب إنه معقولة واحد قلبه علي؟ معقولة واحد جاي حتى يسوي لي خير؟ هو إحنا إحنا إحنا نعرف إنه شكو سياسي جاي حتى يبوقنا، شكو سياسي إجا حتى يبوقنا. فمن يطلع لنا واحد يلزم اللي باقونه نقول ها خاف هذا يريد يبوق أكثر. والله يشبث للجهال. خاف هذا يريد ياخذ السمكة الكبيرة.

0: فصباح الورد والرية والجمال عليكم يا أحباب. وعباس الحمداني دازلنا ورد أحمر وكوب أحمر مع القهوة ويقول صباح الخير، اللهم صباحا يزهر بالخير، اللهم لطفك أينما سارت بك الحياة، آمين يا رب العالمين. سحر الخفاجي صباح الخيرات والبركات والانتصارات على الفاسدين والفاسدات، صباح الحب والخير على العراق والعراقيين جميعا، صباح الحب على البطلة بان الموسوي، يسعد صباحك يا عيوني انتي. عندنا فويس من الأخ أبو سجاد، صباح الخير.
1: صباح الخير على إذاعة الرشيد وبغداد وأهل بغداد وناس بغداد الطيبين، من كركوك إلى بغداد الحبيبة.
0: هلا بأهل كركوك، هلا بالغوالي، يسعد صباحك وحي الله أطياب الطيبين، منورة بغداد بيك، وتحية كبيرة لأهل كركوك وعساكم سالمين يا أهلنا الطيبين. فويس آخر من الأخ صلاح حميد، صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم
2: صباح
0: السلام.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليك وعلى كادر وعلى كل من يسمعنا. رسالة من خلالك للسيد علي الزيدي.
0: نعم.
2: رسالة صغيرة ومنه كلش.
0: نعم.
2: أكو بيت شعر أنا تكمل يعني بدايته ما حافظها، عمر بن ربيعة. بس حافظ العجز اللي وصل الهارون الرشيد واللي وراها سوى نكبة البرامكة. بس خلي يفهمه إن العاجز من لا يستبد، خلي يستبد بيهم وإيد 45 مليون شخص فوق إيده. شكراً إليك أخوت صلاح الشيخ.
0: الافتحية إليك ويا مرحبا. يمكن أنت تقصد إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، وعند العجز أن لا تستبد، وإن تردد عليك بما تضيع. أعتقد هذا. فما معناه لا تعجز عنهم وخليك قوي وأقوى من كل التأثيرات؟ لأنه شوفوا هذولا راح يستقتلون، هم أصلا مستقتلين، يعني هم ذولا هم سرطان من نوع آخر. فيا ترى يا ترى شلون راح يدافعون عن نفسهم، عن وجودهم، عن أملاكهم؟ هذه وحدة من بنات اللي تم إلقاء القبض عليهم تقول إحنا مستعدين نرجع كل شيء بس عوفوها، لأنه مريضة سكر وضغط. ويقول لك ما تحاكي الممثلات اللي تريد عندها فت شغلة رادة تساعدها بيها. إحدى الممثلات إلها كل التقدير والاحترام، فما مجاوبتها، قالت لها ست ليش ساكتة؟ يقولوا لها تستحرم تحكي ويا ممثلة، تستحرم. يعني واحد يستحرم يحكي ويا ممثل ويا مطرب؟ يخاف الله، لماذا؟

0: إنه بيطلعون على باللقاءات ما حد سائلهم عن الفساد والمفسدي وحدهم هيك ينطون وهذا الفساد وهذا هاي الجهة هيك والبنك المركزي ليش هيك يروحوا لخاب وزارة المالية يروحون وخافوا يما كل واحد لسانه شطوله وبعدين طلعوا هم والله طلعوا هم ياخذون هم يعادلون البنك المركزي مرتين صدق كذب اذا بالكنتور بس هالقضامة
1: جاب التاك ايش قضامة
0: والله يعني واحد يضحك يلطم يبكي ما ادري بس انا البارحة بكيت من شفت مستشفى الرشاد شوي ارتاحيت يعني هو ما ارتاحيت يعني بس هذا الظلم الى اي حد إلهي أظلم بالظالمين واقتص منهم واللهم يراوينا بيكم يوم بعد يوم وأني قلتها لكم قبل فترة قلتها لكم تذكرون قلتها لكم إن شاء الله راح يتم قطافهم واحد بعد واحد هو تلزم واحد يطلع لك 10 ورا أو أكثر يعني قد أكو والله كريم
2: وين الفلوس وين؟
0: وين؟

صباح الخير وتحية لكل أم عراقية ضامة فلوسها بالكنتور. أدري أنت ضابط لي جزية 25 وأربع خمسات وبسوي عساس أنت عندك ثروة. تعال شوف الضيم. والله تعالي شوف الضيم الضامينه. هو كل واحد منهم ضام مصرف ببيته كامل، ميزانية مصرف. الله أكبر، النوبة مكيسة ما مفتوحة. زين هاي شلون نقلوها؟ هاي شلون نقلوها؟ البارحة الفجر القوات الأمنية أعتقد على الطريق الخارجي من قلعة صالح لزموا شخص ناقل مليارين. لو أبو صيرفة لو دازيهن بيدة كبش فداء هذا. يعني المهم زين وين نروح؟ نروح لمروان أبو جوان يقول صباح الخير ستبان، هذا اللي صار من حملات اعتقال هذا كل حوبة الشهداء وعوائل الشهداء اللي وصلوا مرحلة يساومون زوجته الشهيد أو زوجة الشهيد على موت تمشي معاملتها، اللي بوقت لوم الشهيد هم ما يقعدون على كراسيهم وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما تكلمت به صباح أمس أخي مروان. يعني إحنا ذكرنا حالات الحقيقة، يعني قلت لكم ما الواحد يحرق روحه والله العظيم. غيرها من الأمور يا أخوي ما تسولف. يعني الزميل العزيز محمد الحلفي يقول ليش يروحن للبنك المركزي؟ تريدهن بغرفتها. هي عافية، صباح الخير والعافية، صباحك عافية الإعلامي محمد الحلفي. أي ليش البنك المركزي؟

0: جيبوهن يمي ضمنكم. زين.
1: الأحباب على البث المباشر شنو يقولون؟ دكتور معن محافظة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جميع الستبان الغالية والمخرج المبدع، كلكم ذوق وأخلاق، برنامجكم شيق. شكرا. يقول ستة من جمال حلاوة الأخلاق الإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون والوفاء. نعم يا عيني. صباح الخير والعافية عليك وعلى شقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية. حنروح وين؟ عباس الحمداني مشاركنا بفويس.
2: صباح الخير خيتي الغالي ستبان يا شيخ عباس الحمداني. ست والله هاي ام حواجب تقولين عليها يمكن هي لبالي ام حواجب الخيوط، تدرين هاي من ذاك الوقت هي تشتغل بطاب البياع وتاخذ رشاوي تضمهن، تعرفين وين تضمهن؟ فوق بالجيب الفوق. من ذاك الوقت هي على البوق متعلمه وشيطان ملعب هاي، الله يستر من عندهم. بس بكت الله يعلقوها من حواجب هاي، هي ما ظل عندها حواجب. يقول كان الحسناء والوحش، والله عم كان مسلسل يطلع الحسناء والوحش، والله الوحش احلى من عندها، والله احلى من عندها. الوحش مدك بس تباوع عليه، بس اللي هاي يا ستار لا هي خبله لا هي منغوليه لا هي مخبله لا هي، والله ما اعرف. تحياتي لكم عباس الحمداني.
1: ألف تحية لك اخي عباس الغالي. تعرفون هاي بالذات كانت اللي يروح لها للمكتب بمكفت لها واحد من اللواحيق لازم قرآن بيده، شوف حوبة القرآن ايش ده تسوي. طبعا بالمناسبة البارحة شفتكم صورة لهم وهم خالين ايديهم على القرآن يأدون القسم، واللي منهم محافظ واسط. الله أكبر، من خليت ايدك على القرآن او خليت ايدش على القرآن شعبالك؟ هذا غلاف يعني ورق؟ نشوفوا حوبة القرآن ايش راح تسوي بيكم. فخلى واحد بالباب ينطيك قرآن يقول لك اقسم على القرآن انت منتخبها، لو رحت انتخبها يلا يفوتوك عليها على اساس الأميرة النائمة. لازم تحلف على القرآن تقول وحق هذا القرآن اني انتخبها او حق هذا القرآن انتخبتها حتى تدخل تسوي لك المعاملة. شنو يعني؟ تخيلوا وما خفي أعظم. عموما أقولكم هذول الحكي عنهم صراحة يأزم الجو، مو حلو مو حلو، ولا واحد ما يحكي ما يشبع عنهم صراحة، لأنه إحنا محملين يعني محملين من كنا نلعب بالشارع جوي. وتخيل أنت ربيت على جو انه انت دتنباق، انت محتاج، انت خايف، انت ما الك حق، انت انت انت، وهسه يردون يريد عراق ياخذ بارد مبرد، على اي اساس؟ المهم حنروح بريك 8:30 وبعدها راجعي لكم، اياكم تتحركون.

0: פסק. صباح الفل، تحياتي لكل الموظفين في القطاعين العام والخاص. أهلا بكم في تصبيحة بنجور وصوت الصباح. تختلف الأزمان أحبابي وتتغير أدوات العمل من المكاتب الكلاسيكية والأوراق إلى الشاشات الذكية والذكاء الاصطناعي وغيرها وغيرها. هذا التحول العظيم خلق فجوة واختلاف كبير بأسلوب الإنتاجية بين الأجيال، صح؟ صح. يعني اليوم لما نريد نقيس النجاح والتأثير في سوق العمل، من اللي يربح الرهان؟ هل هو الجيل اللي بنى أساسات العمل بالصبر والالتزام والخبرة المتراكمة، أو الجيل الجديد اللي يختصر الوقت بالمرونة والابتكار؟ حتى ندخل في عمق المقارنة أحبابي ونتساءل بكل موضوعية، من هو الجيل الأفضل من الناحية العملية؟ العملية، جيل الطيبين لو جيل هسة. أهلا بيكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد، راديو الرشيد من بغداد وبنجور، ونتكلم اليوم عن مقارنة ونتساءل من هو الجيل الأفضل من الناحية العملية، منو يشتغل أحسن، الشخص ذو الخبرة لسنوات أو الشخص اللي عنده مثلا عنده كفاءة الذكاء الاصطناعي أو يعني يجيد استخدام الحاسوب أو لآخره. أهلا بكم، أهلا بأصواتكم، نستقبل أول اتصال. بانجور
2: بانجور، السلام عليكم.
0: عليكم
2: شهر ستنا الغالي.
0: مية هلا هلا أبو حسوني،
2: حياة الله خيث الغالي، صباح الخير علينا عليكم على العراقيين أجمع.
0: يسعد صباحك يا عيني، شلونك؟
2: الحمد لله بخير.
0: يا هلا يا أبو حسون، أحسن يشتغل الشخص اللي قديم لو الشخص الجديد؟
2: شو صراحة نفس الشيء، الشغل القديم يعني بميزة الصبر. يعني الشغل حتى لو من يوم مثلا شهر عادي عنده، بس ينتزع صورة صايرة.

0: زين.
1: وهسه احنا بعالم التكنولوجيا، بعالم التطور، عالم السرعة.
0: عالم السرعة. زين.
1: فأنا أقول له هذا الجيل الجديد أحسن.
0: يعني جيل التطور والتكنولوجيا أفضل من جيل الطيبين.
1: طبعاً طبعاً. على الحداثة سبحان.
0: شلون؟
1: على الحداثة، على الحديث.
0: طيب. هسه انت ماخذ سياره جديده وكانت عندك قديمه، الجديده تتعامل بالذكاء التقني، انت مرتاح بها اكثر، تتوفر بها وسائل راحه اكثر، فانت بالنسبه للعبريه يعني سائق اجره افضل من ابو السايبه مثلا.
1: طبعا طبعا طبعا، متحياتي للسايبه.
0: الف تحيه لهم، على العين وعلى الراس، ونورتني ابو حسوني، شكرا جزيلا لك عيني.
1: حياك الله خيك، مع السلامه عمري.
0: هلا بالطيب، مع السلامه. زين، اكو سؤال، اذا زين هو الجديد اللي يجيد فن هسه، لحد ليش ما نقدم سيفياتنا يشوفونا احنا ان مثلا 20 سنه في هذا المجال اكثر يقبلونه، اكثر من ام السنتين صار لها مثلا، او ابو الاربع سنوات، يعني من يشوف السيفي ماتك انت صار لك 20 سنة وتجيد استخدام الحاسوب وتجيد ما أدري منه، بس الثاني صار له 4 سنوات يجيد استخدام الحاسوب وغيرها، راح يقبلك أنت. فأنتوا شو تشوفون؟ يلا نأخذ اتصال. مرحبا.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: سبحان شلونك.
0: هلا، وين من وياي؟
2: عبد الوهاب.
0: أهلا أستاذ عبد الوهاب، شلونك؟
2: الله يسلمك، بارك الله فيك.
0: حياك الله.
2: أنا عندي سؤال، جيل الطيبين من شو في سيفي؟
0: والله من البارحة والترايح للسابق من البارحة والترايح والجيل الجديد من اليوم ماشي.
2: هسه احنا الثمانينات قاموا يسمونا جيل الطيبين.
0: احنا انتهينا، والله انتهينا. زين أستاذ عبد الوهاب، حضرتك موظف؟
2: نعم.
0: زين، صار عندك خبرة في مجال في تخصصك وصار لها كم سنة؟
2: يعني أنا يعني اختصاص الدراسة دراسي يختلف عن العمل اللي أشتغل به.
0: إذا ممكن تتكلم وياي من التليفون حتى أسمعك واضح.
2: هو أنا في التليفون حاليا.
0: لا
2: أنا اختصاصي مهندس، أنا مهندس ميكاني.
0: مهندس ميكانيك، صار لك وده تشتغل باختصاصك صح؟
2: لا لا، أنا متعين بوزارة الاتصالات وأشتغل بمجال الشبكات والإنترنت.
0: صار لك إيش قد؟
2: الخبرة اللي عندي أكثر من 20 سنة.
0: تفضل.
2: ومجال الوظيفة يعني ما صار لي 5-6 سنوات.
0: تعتقد؟
2: يعني عندي خبرة القطاع خاص وبعدين بالقطاع العام.
0: ممتاز. إذا يجي هسه واحد دراسته اتصالات وما أعرف شنو ويقدم وحضرتك تقدم السي في مالتك، منو راح يقبل؟
2: بالقطاع الخاص اكيد صاحب الاختصاص.
0: والقطاع العام؟
2: بالقطاع العام الوضع شويه يختلف، يعني الخبره تلعب دور. لانه اكو موضوع، يعني عدد موضوع الجانب الفني، اكو جانب اداري، اكو عمل لجان. نعم. اكو هواي امور متعلقه، يعني مو بس العمل اللي هو الفني. فالخبرة الإدارية مطلوبة، الخبرة الفنية مطلوبة، الخبرة المطلوبة، وحتى الجديد اللي يجي الخبرات القديمة تحتضنهم وتعلمهم وكلها تمشي بنفس الطريقة، اللي هذا يفيد القديم والقديم يفيد الجديد وكلها تطلع طريق واحد على مود يطلع الإنتاج نحو الأفضل.
0: يعني لو نفترض جنابك الآن يعني رب عمل ويجوك اثنين، واحد من جيل الطيبين بس هو يجيد استخدام التكنولوجيا يعني أيضا يستخدمها، ويجيك واحد من الجيل الجديد يعني من الدماء الشابة يجيد استخدام التكنولوجيا وحيثياتها، منو أكثر تفضل؟
2: منو أكثر؟ حسب البوزيشن، حسب الموقع. إذا الموقع يطلب شخص شاب أكيد راح أختار الخريج الحديث. إذا موقع استشاري أكيد راح أختار القديم.
0: تمام.
2: بس أهم شيء

0: يعني انه الشخص القديم او الشخص الجديد من فرق بيانات فجوه، لان حاليا احنا نشوف الدوائر فجوه كبيره بين الجيل القديم والجيل الجديد.
1: صحيح صحيح،
0: ونسبب بعض المشاكل. لكن صورة عامة إذا أنا بالنسبة لي أختار، أنا أعتبر هسه بين الجيل، يعني إحنا الثمانينات هسه خلينا نقول إحنا بين الجيل القديم والجيل الجديد.
1: نعم.
0: واكبنا التكنولوجيا من بداية، يعني أنا دخلت الكلية سنة 2002 وأنت تستخدم الحاسوب.
1: طيب.
0: ومستمر بالإنترنت والحاسوب من ذاك الوقت إلى هذا الوقت، وهسه دخل الذكاء الاصطناعي وهمنا واكبنا وياه.
1: ممتاز.
0: لكن الجيل اللي أقدم من عندنا مثلا اللي هو جيل السبعينات أو الآن الستينات.
1: أي.
0: لا ما واكبوا، كريته ما واكبوا. الجيل الحديث أكيد أفضل من حاليا، فهو جيل يسلم جيل، هو هاي التطور الطبيعي.
1: نعم تمام أستاذ عبد الوهاب. نورت، شكرا لرأيك. وإن شاء الله تتواصل معنا في مواضيع وحلقات أخر من بانجور. نرجع إلى اتصال آخر. صباح الورد.
2: صباح الخير.
1: أهلا، صباح الورود.
2: شلونك تكون؟
1: يا هلا.
2: الله يحفظك.
1: من وياي؟
2: عبد الله أبو أيهم.
1: هلا أبو أيهم، شلونك؟
2: شلونك أخبارك؟
1: هلا أبو الطيب.
2: الله يعزك.
1: حضرتك موظف قطاع عام ولا قطاع خاص؟
2: لا خاص.
1: زين، خبرتك ضمن تخصصك أو عملك صار لها شقد؟
2: والله في تقريبا ما يعادل 8 سنين.
1: 8 سنين.
2: بس اليوم الموضوع موضوع التكنولوجيا والتطور، أكو جيل اللي هو تقريبا خلينا نقول مسيطر على هذا الموضوع. اللي هو جيل التسعينات، اللي عاصر جيل الطيبين والجيل الحالي اللي قاعد اشوفه مثلا خلال عملي.
1: طيب
2: مثلا ديزاينر، جماعه المصورين
1: صح،
2: اكثرهم شباب.
1: صح،
2: يعني نادرا ما تجينا اعمار كبيره، يعني شنو عاصر هاي الوضعيه كلها ويشتغل. لا تروحين الدوله مثلا تشوفيهم كلهم الكبار بصعوبه قاعده يستخدمون الكمبيوتر وغيره وغيره وغيره.
1: زين. يعني معقولة يعني لويش الجيل القديم ما يدخل عالم التكنولوجيا؟ ليش ما يطور من قدراته؟ يعني حتى تكون هناك توأمة بين الخبرة لسنوات ومواكبة التكنولوجيا. عبد الله فاهمني؟
2: ستفان، يعني هي تبقى يم الشخص. اليوم واحد يظل يطلب العلم لو هسه مهما كان عمره. بس اكو ناس مثلا اكثر يتطور من نفسه، اكو ناس يقول لك خلاص في نهايه، هو كله يقول الو على قولة اهلنا. يابا ايفون 17 يا بدي يجيب لي صرصور يقول الو. هاي بعض كثر قناعته.
1: والله اي والله صحيح.
2: والله
1: يا عيني نورتني استاذ عبد الله. جميل، راسك
2: زمان غالي، تحياتي
1: لك. يسلم راسك.
2: المتابعين خلف الكواليس والمستمعين الطيبين،
1: كل التقدير يا عيني، وشكرا لك وحياك الله. اهلا يا ابو ايمن. ايهم عفوا. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
3: مرحبا ست.
1: مرحبتين. صباح الورد.
3: صباح الورد عليكم على راديو رشيد والحاضر جميعا.
1: شكرا يا طيب. من وياي؟
3: مصطفى من انبار.
1: مصطفى، حي الله مصطفى والأنبار، شلونك؟
3: وين جالس؟ الله يحفظك.
1: يا هلا. الخبرة لو التكنولوجيا.
3: شو ستبان؟ إحنا إذا نحكي بالتفاصيل. بس إحنا نحكي بسرعة عامة. ستبان اليوم الجيل القديم يختلف عن الجيل الجديد بأهم فقرة.
1: وهي؟
3: التزام. الجيل الجديد ما عنده التزام مثل الجيل القديم.
1: صح. صح صح.
3: احترام الوقت. الجيل الجديد ما عنده هذا الشيء. يعني دوم ممكن يجي 8 عادي، دوم 9 ونص.
1: نعم.
3: هو صح عنده الخبرة، الذكاء الاصطناعي، الحاسوب، غيرها.

0: قديمة، أني فد شيء جديد،
1: اي
0: أني أعرف تكنولوجيا يعني.
1: مظبوط
0: أي،
1: مظبوط
0: وأيضا بالمناسبة، وأيضا يعني حتى عندنا بالإعلام، الجيل القديم بالإعلام، ألف تحية لهم طبعا، أساتذتنا، هم ما يعترفون مو ما يعترفون، ولكن ما يرضون، ما يرضون على أي واحد جاء بعدهم. هذا الشيء بصراحة يزعلنا عليهم يعني، لأنه أكو تزمت بالرأي شوية يعني ما إلى داعي. أحيانا يشوفوك
1: أكو حد فاصل تتبان،
0: أي
1: أكو حد فاصل صار، صارت فجوة بين هذا الجيل وهذا الجيل.
0: نعم
1: طبعا احنا من يعني خلينا نقول 80%، من نقول 100%، صارت أكو فجوة بين الجيل القديم وبين الجيل الجديد.
0: نعم،
1: لا الجيل القديم يقدر يطور نفسه بحكم العمر، بحكم ظروف الحياة، لا مستحيل.
0: نعم،
1: بس احنا نبقى نقول احنا نحتاج الخبرة القديم والتكنولوجيا الحديثة.
0: احسنت، نورت مصطفى، وان شاء الله يومك حلو، واتمنى لك كل
1: إن شاء
0: التوفيق
1: الله.
0: في عملك.
1: شكرا جزيلا، شكرا
0: يا هلا هلا، بالطيب،
1: مع
0: شكرا، مع الف سلامة. اليوم نحكي احبابي في بانجور عن العمل، يعني يحتاج خبرة ويحتاج تطور لتلك الخبرة. في يوم ما أخذت وياكم في بانجور أنه تطوير خبرتك، يعني أنت لابد من أن تسوي أبديت دائماً لخبرتك، يعني أنت لا تكتفي فقط بالأساسيات اللي تعلمتها أو اللي نشأت عليها وأنشأت عليها عملك. طور هذه الأساسيات وتعلم مهارات أخرى، ولا بأس من السؤال والاستفسار من اللي معاك، من الأقدم منك، من حتى من الجديد، يعني شكوا بيها، شكوا بيها. إذا أكو مثلا مذيعة أصغر مني وأجدد مني، وبس هي حلو تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملها، شكوا بيها، قولها شلون علمت، يعني هاي علميني شلون، هاي إذا علمتني طبعا، بس يعني شلون، ما بيها شيء، أسأل، أتعلم. وأيضا الجيل الجديد لا بأس من أنه تستفد اللي سبقوكم، يعني ترى هو مو كل شيء تكنولوجيا، أكو مهارات سلوكية تحتاج تتعلمها من الأكثر خبرة منك. كيف تحترم وظيفتك، كيف تلتزم بوظيفتك أخلاقيا ونفسيا وإلى آخره. مو بس أنا أسوي مثلا الفورمة أسويها، أو أنبض السالفة المعينة، أو أسوي في الترتيب بالذكاء، أحيانا تواجدي شلون، أدائي للعمل، كيفية التعامل مع المشاكل الموجودة اللي تواجه الموظف، هسه موظف قديم، موظف جديد. فأني أستخدم الاثنين أو أوائم بين الاثنين حتى الاثنين يستفادون من بعض. ناخذ اتصال.
2: صباح الخير سيدمان.
0: هلا ابو وليد الذهب، كاك جمال.
2: شلون صحة؟
0: انت شلونك؟
2: والله احنا مهني الشعب العراقي.
0: نعم.
2: على قبض على الفاسدين. ان شاء الله ان شاء الله علي زيدي رئيس الوزراء يقضي عليهم. شلون مختار فقط يقضى على قاتلي ابو عبد الله.
0: الله
2: اكبر. وحاسبهم واحد واحد. ان شاء الله بلهم نفس الشيء.
0: هم ذولا ايضا مشاركين في قتل ابي عبد الله، ليش؟ لان ذولا قتلوا الدوافع اللي توصل للناس من استشهاد وصي رسول الله، عفوا سبط رسول الله، سبط رسول الله.
2: يقتلون على البارد.
0: حياك الله يا ابو وليد المحترم.
2: الله يخليك.
0: تشوف منو
2: نعم.
0: منو دي يؤدي الوظيفه افضل، الموظف القديم ولا الموظف من الجيل الجديد؟
2: والله حسب الخبره سدمان، يعني انا حسب شغلي مرات والله العظيم المهندس مرات يمنا يعني يسال الخلفه، يقول له هذا هيك وهيك، يعني ما بي شيء، هذا خبرته اكثر منه.
0: طيب يعني القديم أفضل ها؟

0: قديمة حسب خبرتنا حسب
1: على الأقل الموظفين القدماء من ذوي الخبرة ما لازم تليفون 24 ساعة هو بالوظيفة يعني هذا يشتغل بس تشوف للأسف اللي بالجيل الجديد لازمين تليفوناتهم وداخلين
0: والله أساني مو بالسارة ستبان يعني مرات تشوفها أساني لازم استيرن يعني لازم الموبايل واتبابا عليه يعني شو يسموه هذا
1: أي للأسف للأسف أنا سعيدة أسمع صوتك وإن شاء الله أخبار الله. العائلة حلوة يا رب
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يخليك
1: ينطيك العافية أبو وليد شكرا جزيلا
0: ممنون سدمان
1: يا هلا بالطيب شكرا لك وكل التقدير لأبي وليد العزيز إذن أحبابي من الأفضل في أداء الوظيفة الآن هسه قطاع عام قطاع خاص ما أدري وين منو الأفضل يشتغل أحسن الموظف القديم ولا الموظف الجديد على اختلاف المهارات يعني هو ممكن موظف قديم إلى باع في وظيفته بس أيضا متعلم لغة متعلم حاسبة متعلم ذكاء الاصطناعي ومهاراته ها فيما يخص عمله وممكن تشوفه خريج جديد ومن تخصصه يعني مثلا هو بالنفط من معهد النفط مثلا أو شوف شنو بس هو كل شيء ما يفتهم يعني تشوفه دارس بس ما فاهم قاري بس ما حافظ فاهميني هو هذا اللي مقصود إذن من الأفضل في أداء الوظيفة وإجادتها الموظف القديم ولا الموظف الجديد صباح الخير
2: صباح الخير الله
1: اهلا بالغالي
2: شلونك
1: شلونك
2: الحمد لله والله زينين
1: شو ما طلعت
2: لا والله بعد
1: لا اله الا الله هساني لو محامية مو طلعك بالله
2: والله ابله محامية تعرف كل الكلاوات
1: شكرا جزيلا شكرا جزيلا
2: لا مع الكلاوات اللي حكي مالك
1: يا طيب
2: يا محامي تحكي وياه
1: اي
2: هسه بعد ما شايف فايل مالنا
1: والله أنا البارحة ذكرتك مروان لأن شفت واحدة من المحاميات ناشرة يعني أنه شلون الإفراج ضمن قانون العفو العام شلون طلعت الموكل مالتها من المحكمة يعني والله جيت ببالي قلت هذا الإنسان الطيب الله يجعل في طريق السبب للإفراج عنه سريعا عاجلا غير آجل بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله نعم بعد باقي أمل مو
1: طب ألف أمل أكو مو واحد
2: إن شاء الله يا الله
1: طبعا وجود الأمل من وجود الله والله موجود لا محالة
2: إن شاء الله يا الله
1: يلا خلي أملك بالله كبير وإن شاء الله يجي يوم والله يجي يوم تخابرني تقول أنا راح أدخل للتمرين هسه بس حبيت أصبح عليك ورايح للجيم وهذه ثق بالله قول يا الله
2: في القرآن أبدا من أحكي وياكم
1: أي
2: يعني أعتبر نفسي برا
1: يا عيون
2: أنا خلي يتفون بدني أغمض عيني أعتبر نفسي بالسيارة يعني
1: الله الله الله جد يعني أنت روحك طليقة روحك حلوة وثق جد أكو هسه حرين هم قاعدين في بيوتهم أو قاعدين في مزارع وهاي أرواحهم وأنفاسهم مسجونة ومحبوسة فتشوف مخنوق غير سعيد متضايق إلى آخره فتحية لقلبك وروحك الجميلين ويا مروان تثق بالموظف القديم لو الموظف الجديد لما تراجع بمعامل يعني هسه محامي قديم تريد لو محامي جديد
2: هسه حاليا أنا جديد يعني
1: جديدين زين
2: هو الجديد ما عنده خبرة
1: يعني أنت تريد خبرة
2: بس اسم محامي هذول محاكمات الزينين بس بالاسم محامي
1: زين
2: أو يا مال نقابة ما أعرف شنو عندهم محامين صايرين ما عندهم خبرات كله يعني عطاته وما كانت حواجب ما أعرف شلون بس على والله ما أعرف شلونه يعني تروح المحكمة من وقت

0: حكمنا
1: اي
0: تشوف المحامين اكثر من العالم بالمحكمه، شلون عبالك محرض مع المحامين.
1: زين. يعني بغض النظر ايضا اكو
0: شخص زين بي،
1: اكو زينين طبعا، اكو زينين كلش.
0: هذول الجذاذ هذول اللي عندهم مثل الشهادات اللي كل ما يدفون ما يدفون، يعني الامتحانات مالهم ممتحنين يعني مضبوط، ما اعرف شلون فهمت الله.
1: اي فهمتك، اني فهمتك. طيب اذا انت تثق بالموظف من ذوي الخبره اللي قدماء.
0: ايه القدماء طبعا احسن خبره، هذول جدد يعني، واهم شيء بالخبره ما عندهم احترام.
1: طيب
0: مو اكثرهم يعني اقلهم.
1: طيب تمام،
0: أنا حبيت بس أشارك والله أسمع صوتكم.
1: والله وحبينا مشاركتك يا مروان الغالي.
0: تحياتنا للجميع.
1: الله محييك يا عيني.
0: واليوم واجه عادي قبل شوية دحين واحد. تحلى خويا ميجي. اليوم راس الشهر.
1: ها يا عيني، إجا الوالد شافك؟
0: لا بعد ما جايين.
1: زين.
0: أخويا وأمي يجونا.
1: إن شاء الله يا عيني يشوفوك.
0: أخويا وأمي إن شاء الله يجوا.
1: إن شاء الله، شو يجيبوا لك؟ شو يجيبوا لك وياهم؟ شو وصيتهم؟
0: ما يخلون أي شيء يطب جوا.
1: لحد شلون؟
0: هنا بس اللي واسطات.
1: اي.
0: يعني مثلا هذول ما يلزمون السمك كربولي ما كربولي. هذول عندهم واسطة يطبون غراض.
1: لا اله الا الله.
0: اللي ما عنده واسطات الا واسطة يعني.
1: ان شاء الله دولة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي والسلطة القضائية المحترمة تتابع وزارة العدل وسجون وزارة العدل وما يجري فيها من مأساة ومصائب لا يعلم بها إلا الله والراسخون في العلم. فتحية لك يا مروان، وإن شاء الله الله يجمعك بأهلك يا عيني.
0: إن شاء الله يا رب، يلا يسمعهم كلامك.
1: شكرا يا غالي، شكرا شكرا يا عيني، مع السلامة، في أمان الله وحفظه. هاي السجون وبلاويها ومافياتها يلا نحكي عنهم بعدين. حنروح بريك التسعة وراجعين نكمل بانشور.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير يا غالين، صباح النوير والسعادة عليكم. اليوم نحكي في بانجور عن الوظيفة، من يجيد أدائها أكثر، الموظف القديم ذو الخبرة ولا الموظف الحديث أو الجديد ذو المعرفة بالتطور والتكنولوجيا وغيرها. يعني كنا نتكلم بالفاصل أنا والزميل المخرج عن ما أجملها لما يكون موظف قديم عنده خبرة لسنوات بأدوات عمل حديثة ومتطورة. تخيلوا هذه التوأمة ممكن أن تخلق أي عمل، كان يعني قد راح يرتفع ليفل العمل يعني عند في في في ذا في تلك الوظيفة، إيش قد راح يكون متطور العمل، لأنه موجودة خبرة وموجودة أدوات حديثة متطورة، فممكن شنو يشتغل لك بأي مكان كان. حتى الفلاح اللي يعرف إيش وقت لازم يزرع فلان محصول، واللي يعرف شلون لازم يحميه، واللي بس تطيع أدوات زراعية حديثة، شوف إيش يقلب لك القاع، روضة من رياض الجنة. يعني احنا نحتاج التطور، بس الخبرة ضرورية يا احباب، والا ايش قد هسه موجود كم واحد، مع احترامي واعتزازي وكنا اولاد تسعة مثل ما يقولون، بس كم واحد هسه عنده جهاز تليفون متطور جدا وما يعرف، يعني ما يعرف يستخدمه، يعني حتى احيانا ياخذ صور غلط وتنشر عنده لي ما يعرف يستخدمه. شنو فائدة هذا الجهاز المتطور بعقل متحجر؟ هذا ما أقصده. نرجع إلى آراءكم، من أفضل في أداء الوظيفة، الموظف القديم أم الموظف الجديد؟ وانقطع الاتصال الرابع، خلي ناخذ اتصال آخر. ألو إذن أحبابي خلي نقرأ، أكو مسج واصل لي بس هو يمكن مو على مود هذا الموضوع. يقول صباح الخير ستبان، طبعا أنا من متابعين برنامج حضرتك، فدوة ركزوا على الحرامي المحنك، خلى كل أبو غريب بجيبه مجمعات أراضي عمارات وكلها كاتبها مو باسمه، بأسماء ناس، وماخذ كومبيالات عليهم. والأحلى كان مسؤول في جهة معينة في سنين معينة وهو كذا وكذا. شوف أخويا، أولا إحنا ما نقدر نذكر أسماء زين دون تحرك من السلطة القضائية والجهات التنفيذية المعنية والإفصاح عنها بخبر رسمي، يلا نتكلم بيهم زين. هذه واحدة. اثنين، يقول المفارقة انه معروف هذا الشخص حرامي بالذرة، هاي قبل ما يدخل عالم السرقة الأكبر في البرلمان. حياك الله دكتورة رشا طبيبة أسنان، كل التقدير لك حبيبتي. وأيضا شخص آخر ذاكرة ومحافظ لمدينة أخرى اللي نعم، يعني تحياتي لك. شوفي حبيبتي دكتورة، أنا عندي اليوم على المسموع يمكن راح تجاوب عن كل شيء أنت ذكرتي. الجرائم اللي ارتكبت من المسؤولين بقتل الصحفيين وقتل الدكاترة وقمع الأصوات المطالبة بالحرية، وراحوا كذا شهيد طالبوا بحقوق وغيرها وغيرها، لا تتوقعون ولا يخطر على بالكم للحظة إنه ممكن يروح هذا الموضوع ويندثر وما حد يقدر لهم.
وراحوا بالرجلين مثل ما يقولون. لا صدقوني، كل دقة دقوها راح يدفعون ثمنها أضعاف. والله لا تغركم، فلان أشوت ولا منصب لعد هسه، فلان هذا مو هو مشكوك فيه في جريمة معينة، كل شيء راح ينكشف. هي هاي العدالة، هاي العدالة أحبابي. لا تتوقعون أكو شيء راح صارت مصيبة بالعراقيين وراحت بعد خلاص اللي سواها، no way. لازم يسحسلوه ويجيبوه وهو وأبوه ممنونين. ثقوا بالله العلي العظيم، لا واحد واحد يتم الاقتصاص منهم ومن أفعالهم وجرائمهم، سواء إن كانت بقتل الأرواح أو بسرقة الأموال أو بخيانة الأمانة أو بالاحتيال نصب واحتيال، بأي شيء كان. أنتوا بس ثقوا إنه ماكو شيء راح يمر سدى، ماكو هيك شيء، ماكو هيك شيء. احنا قبل شهر نشوف ذولا طالعين بالفضائيات كل واحد شتافياته هيك، قبل يومين من القاء القبض عليهم، كل واحد ما راسنا صوته شعلوه ويحكي بالهادي، طب طبول كلب شو يلا تفضل. تالي هسه يقول يا من اللي يردني واعمل صالح، والله ربي يرجعني اعمل صالحا. فانتوا انتظروا هسه كم لسان طويل دا تشوفوه، كان لسان دلاله ولا تقول رجال، راح تشوفوه بعدين شلون مكلبك ومسحسل ويجي يقدر باب القلب يجي يعني يقول ربي لو تردنا على زمن ذاك احسن لنا، ويطلع هم بضغط وسكر وعلى اساس مجلوط وغيرها وغيرها. بس انتظروا، هي بدت، قولوا يا الله، قولوا يا راعي الفرج افرجها علينا، والله يفرجها علينا يا حبايب. وش قد يريدون يبوقون يقتلون يسوون، لازم العراقيين ما يخلصون.

وهم يلزمون. هسه هم أقوى من صدام حسين، 40 سنة دمر البشرية هو وحاشيته. بعدين أخذ عزيز مقتدر، ولو هم طبقوه خلوه بجيبه خلوه بجيبهم. هسه الدنيا كلها هسه جوقة علينا، جوقة زورية والتموا عليها عتاوي، تخيلوا شي يسوون بينا. والله فهم ايش قدر اقوى من فرعون يعني؟ ذولا شنو؟ ذولا يعني طبقة الرثة اللي جت بيدهم يلزمون، اغبياء، غبائهم وصلهم لهاي المرحلة. كان بإمكانهم يكونون مسؤولين صالحين يخدمون هذا الشعب اللي انتخبهم. آخ اللي انتخبتوا أنتوا، آخ اللي انتخبوهم، مسلمتكم بيد الله. هاي اللي انتخبتوها وغيرها وغيرها، ايش راح تقولون؟ ايش راح تقولون بعدين؟ انتخبت فاسد، انت مثله، انت فاسد صغير، وهم لو تجي بيدك هم تبوقنا، بس ما تقدر بعد اللطمك على راسك. يلا.

0: هسه مو لزموا هذول الكم واحد، شوفوا البقيه قاموا عود يشتغلون وعندهم حملات، وهاي قامت النادرة تنظف، شافت مرة حماها طلقت قامت تشتغل والله يقول لك المدراء قاموا يفوتون على ابو الشاي على ذول المنظفين، ها حبيبي خو ما محتاج شي الطفرة باطلة اي طبعا شافوهم، يقول لك انا اخاف اخاف يجي يوم ويجي ويجي اي، يقول لك يعني الربع دا يرجع الزايد من راتبه الربع يقول لا احنا هاي نحترم اموال المواطنين والى اخره. يلا ناخذ اتصال. مرحبا،
1: صباح السرور صباح الورود.
0: هلا صباح
1: والله والله عاش فيك، احسنتي على الكلام الحلو والله عاش فيك.
0: الله يبارك
1: فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك والله.
0: اهلا وسهلا استاذ اكرم الانصاري.
1: عبد الكريم الحلي.
0: عبد الكريم الحلي، انا اقول للعبد الكريم اكرم الانصاري واقول الاستاذ اكرم الانصاري عبد الكريم الحلي، ان شاء الله ماكو فرق اخواتنا.
1: اهلا اكرم.
0: اهلا استاذ عبد الكريم الحلي الطيب، شلونك صحتك شلونها؟
1: يبارك فيك. تحياتنا لك المخرج الله يحفظه وكل الكادر.
0: الله يخليك والف تحيه لك. الموظف القديم افضل يؤدي عمله ولا الموظف الجديد؟
1: والله ستي العزيزه انا يعني متقاعد، والموظف القديم احسن، لان اولا ملتزم بقوانين ويعرف قوانين القديمه، الموظف الجديد من اجى منه ولنا تقاعد صارت هذا مال التقاعد طلع مواليد جو جدد قوانين بكيفهم، يعني ما عنده مثلا اكو كل دائره بها يعني شلون نقول تعليمات 1 2 3 هو ما يمشي عليها، يعني ما عنده 1 2 3 هو في في في جباله يتصرف، الكتب يحررها اللي يكتبها شلون يعني كلها من يمه، بس انا اقول لك القديم لا والله مضبوط، يعني اولا عند التزام
0: احنا يعني استاذ عبد الكريم بالضبط. احنا عذرا لمقاطعتك، احنا لما نتكلم عن يعني مصطلح اداء وظيفه هنا أنا ما نقصد فقط مثلا صياغه الكتاب الرسمي او مثلا شلون مثلا شلون دا يشتغل على الماكينه مثلا، لا هو سلوكياته وجوده دوامه اخلاقياته الى اخره، شيء على شيء باكج الموظف كله. منو افضل القديم ولا الجديد؟
1: لا قديم اكثر التزام. الجديد شوي مع احترام الكلمه الشخص شوية ياخذ له منه ساعة جارة ساعة وبساعة، بس القديم شي فيه مخلص.

0: شغله من يقعد الكتاب اللي يخلصه، من يقعد على الماكينة اللي يخلصه، يعني أكثر التزام.
1: نعم. طيب أني ممنونة جدا.
0: وردي الله يحفظك إن شاء الله، بارك فيك.
1: كل التقدير يا أستاذ عبد الكريم المحترم. حياك الله عيني. شكرا لك. اتصال آخر، السلام عليكم.
2: صباح العافية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا يا حبيبي.
2: أولا أقول لك أم حسنة بالحي القيوم، والله ينشف دموعك إلا بالفرح
1: حبيبتي،
2: ويطلق لسانك
1: حياتي بدوى القلب بعد أكثر من هيجي
2: مبدعة
1: حبيبتي، يعطيك العافية.
2: وهذا صلب الموضوع مالتك، شوفي أنت قلتي والحداثة مريودة، بس شنو الأهم؟ هذا الشخص أن يحب عمله.
1: الله.
2: اتصلي بأي واحد سايق تاكسي، شوفي من يحكي عن عمله وهو يحبه، يحكي عن عمله بغزل شلون أنتي. بس اللي ما يحب عمله شو تفيد الحداثة وش تفيد الخبرة؟ ما
1: الله.
2: تفيد. مو
1: زين، ليش الموظف القديم يحب عمله أكثر من الموظف الجديد مع أنه الراتب أكثر وأداء الوظيفة أصبح أسهل؟
2: لا تنسين، قتلوا بينا حب الوطن، ذولا القدماء يحبون بلدهم.
1: الله.
2: عندهم غيرة.
1: الله.
2: عندهم غيرة. هسه من الشباب الصغار من تقول لي أنا دائما أحكي من أقول حب الوطن، هاي إيش تقول؟ ما يستوعبون يعني شنو حب الوطن.
1: صح، هواية.
2: ماكو هيك شيء. أنا ليش أحبك؟ لأنه تحكين عن حب الوطن.
1: حبيبتي.
2: يا ريت لو يسمعوا لك، يا ريت لو يستوعبون أني هذا يقتلني. ماكو حب للوطن. هذا اللي يذب البطل بالشارع هذا ما يحب بلده.
1: طبعا
2: ما يحب بلده
1: أكيد.
2: فذول القدماء يحبون بلدهم، لذلك يشتغلون. هو ما جاي على الراتب، ما جاي على الراتب، هو جاي يشتغل على مود يعيش بيته حبا ببيته، ويقول لك أنا رجال شنو قعدتي بالبيت. الشغل إلى مفاهيم عدة، مو بس سحب فلوس مثل ذولي.
1: الله.
2: على قولتك أم مربيطة.
1: اي والله.
2: ليش عجبتني أم
1: مربيطة؟ اي والله مربيطة.
2: يعني أنا أريد أبوسك بشرفي، حدد لك رسالة يعني لا تقريها.
1: أوكي.
2: عندنا الثلاثاء مجلس، فحدد لك رسالة يا ريت لو تجين وأشوفك.
1: حبيبتي.
2: اي والله حدد لك رسالة
1: على العين وعلى الراس والله.
2: إذا قدرتي وتجين أشوفك، بس أريد أبوسك، ما أريد منك.
1: حبيبتي حبيبتي، خذ أختي المحترمة الغالية الأستاذة سحر الخفاجي، نورت الدنيا. شكرا لإطرائك، شكرا لطلتك.
2: ممكن ممكن ألفت نظرك الشغلة؟
1: يلا.
2: يعني البارحة عندي هيجي عتب صغير، وانا قلتي كلامي مفهوم فويزات، سيري ما يعرف يدز فويزات، انا ايش اسوي لهاي الحداثة مالتنا؟ مو كل شيء تسوي لنا، مو كل شيء.
1: اي
2: فدزيت ليش رسائل، هو يدز رسائل يعني العزيز.
1: طيب.
2: سيري يعني لا
1: طيب حياتي.
2: بس ما يدز فويزات شو اسوي يعني؟
1: اي يعني انا اعتذر احيانا.
2: لا لا لا لا
1: حبيبتي،
2: بس انتي ما تعرفين واقع الحال، ايش ما ادريك.
1: اي حبيبة قلبي.
2: على كل حال حدز رسالة.
1: اوكي.
2: يعني مو تقريها بس تشوفين الموضوع.
1: تمام.
2: على اريد ابوسك فقط.
1: حبيبتي.
2: يلا ابوس كل واحد.
1: زين يلا زين اوكي، انا مستحيل اقدر اطلع يعني مع فوقي للتشرف بيك، فهات خدي دي بوسي. يلا هذا هذا بوسي
2: حياتي، قبالك ما بوسك على الهواء
1: بعد عمري.
2: كل واحد يحب بلده.
1: والله قبله على جبينك الطاهر، واني ممنونه ممنونه حبيبتي استاذه سحر المحترمه.
2: انا حدز رساله ما عرفت.
1: اوكي اوكي
2: باي
1: باي. شكرا يا حبيبتي. يعني لفتت انتباهي لجزئيه مهمه جدا وهم حاكين بيها هوايه. احنا تقول ما له علاقة، ما معناه ما له علاقة أنت قديم جديد. أنت تحب شغلك تشتغل صح، ما تحب شغلك أو بلدك ما راح تشتغل صح. يعني كفيان شر أشطب يومي، هذا المصطلح القميء الحقيقة، وعذرا اللي سمعته بالسنوات الأخيرة. وفوقها هيك عباك يريد يطلع موس من حلقه. اشطب يامي حتى بس

ياخذ فلوس وراتب. شلون حللت الراتب انت على نفسك اللي انت ما مقدم جهد وانتاجية مقابل هذا الراتب؟ شلون؟ فأن تحب عملك أن تحب وطنك، أن تحب وطنك أن تحب عملك. ما ما ما, ما يعني راح تحافظ على نظافة الشارع، راح تحافظ على نظافة مكان عملك، راح تشتغل بعملك بإخلاص. فبالتأكيد بالتأكيد الموضوع يمكن أكبر من كون الموجودة خبرة لسنوات أو موجودة أدوات ذكية لأداء عملي. لا، أنا أحب شغلي، أنا خوش موظف، سواء كان قديم أو جديد. أحب بلدي، أحب العراق، أكون أنا مقدمة برامج عراقية إذاعية ناجحة. حلو، زين، شوية زينة، أقدم أشياء زينة، حلو، لأن هذا الشيء يرجع للعراق بإذاعيين محترمين، إذاعي بمعنى، فاهمين؟ فحب الوطن هو من حب العمل، حب العمل من حب الوطن.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. أرجاكم الآن التست الرشيد أف أم. مصرف الخليج التجاري، حساب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم. الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.
2: التاسع والعشرين من حزيران 2026، مطالعة صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم بين صحيفتي الصباح الرسمية والمشرق. نبدأها بصحيفة ضمن فيلم عراقي. ارتفاع النشاط التجاري في موانئ أم قصر بظهير نيابي صلب وصلب اعتضاد شعبي، 47 نائبا وشخصية سياسية تحت مطرقة القضاء. صولة الفجر تطيح برؤوس الفساد. خلال لقاءات منفصلة مع وزير راني، الرئاسات تؤكد أولوية الاستقرار الإقليمي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. لجان مرافقة تحدد مشاريع الجهد الخدمي بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية. آليات جديدة لتنظيم استيراد المنتجات الزراعية. في الصفحات الأخرى من الصباح، عراقتشي يلتقي الرئاسات ويستعرض رؤية بلاده بشأن وقف إطلاق النار. رئيس الجمهورية: العراق يدعم كل إجراء يعزز السلم الإقليمي في خطوة نحو معالجة متطلبات السلامة والتشغيل. البرلمان يمضي بتعديل قانون الطيران.

إيران المدني لمعالجة الملفات العالقة حالة الجمود السياسي الديمقراطي يدعو إلى تفعيل عمل برلمان الإقليم. حراك تاريخي محصن بالإسناد السياسي والالتفاف الجماهيري. إطلاق عملية هي الأولى من نوعها لملاحقة رؤوس الفساد. في صفحة محافظات من الصباح، المحافظ نوخشة ناصح: مأساة طفلة كربلاء جسدت أسمى صور الأخوة، حلبشة من ذاكرة الفاجعة إلى رسالة سلام وتعايش. حملة واسعة في النجف لحماية التمور من الآفات الزراعية وإعادة إعمار المئذنة المشاهد جلة باب الشمس في نينوى، ظاهرة النقل الخصوصي خارج المرائب. ضمن جهود تحقيق الاستقرار المواد الغذائية، آليات جديدة لتنظيم استيراد المنتجات الزراعية وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. لجان مرافقة تحدد خريطة مشاريع الجهد الخدمي واستراتيجية شاملة لمواجهة تحديات العملية التربوية. تزايد أعداد السفن والبواخر الوافدة وارتفاع النشاط التجاري في موانئ أم قصر. ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق ليلة الدبابات في المنطقة الخضراء، الجزء الأول من أضخم حملة لملاحقة الفساد تنتهي بالإيقاع ب43 متهماً. آلية جديدة للتعيين تخص العائلة بلا موظف والتقاعد والضمان الاجتماعي، توضح آلية احتساب زيادة رواتب العمال المتقاعدين. القانونية النيابية لا تعديل في قانون العام، والأمم المتحدة جهود العراق بمكافحة الفساد واسترداد الأصول يسير بالاتجاه الصحيح. رئيس الوزراء العراق يقف مع إنهاء الحروب واعتماد الحوار. رغم الاعتقالات، تجدد التظاهرات في الكوت للمطالبة بتحسين الكهرباء، ويساند حملة وواصل ملاحقين أيا كانت مواقعهم. إلى صفحة تقارير وأخبار من المشرق. في مدينة الطب، مستشفى الشهيد غازي الحريري يعلن إنجاز 143 عملية جراحية للوجه والفكين خلال أيام. محافظة بغداد، تقدم ملحوظ في مشروع مجاري الحرس واللقمانيات والنفط العاصمة. بغداد وأربيل تؤكدان توحيد الجهود لتطوير القطاع الصحي. الأنبار تتوعد مرتكبي الصيد الجائر في الفرات. محافظ ميسان يستقبل الخريجين القدامى ويؤكد دعمه لمطالبهم بالتعيين. الإدارة الرمال، ثقافة الجودة. مدينة حضارة تحدث الإرهاب إكمال. مدير عام الدائرة الاقتصادية والدائرة القانونية، المدير العام لشؤون التوزيع ومدير فرع الرصافة يتابعون حملة إزالة التجاوزات في الأعظمية والوزيرية. الكهرباء، أعمال صيانة وإدخال محطات جديدة لتحسين التجهيز. وديالة وكركوك، تظاهرات غاضبة للمطالبة بالتعيين. التخطيط، تعلن تراجع رخص البناء الممنوحة للقطاع الخاص، وبغداد تتصدر المحافظات. بهذا أحبابي تنتهي جولتنا الصباحية في صحفنا لهذا اليوم في عالم عراقي. بانجور يستمر.

صباح الخير مستمعينا جميعا. لكل ظالم وكل مظلوم بكم في علم مسموع.

أكو مقولة سمعتها تستحق أنه نتوقف عندها اليوم، تقول إذا استطعت الإفلات من عدالة الأرض فلن تفلت من عدالة السماء. مرات نشوف واحد ظلم وأخذ حق مو حقه، أو خان الأمانة، أو احتال على الناس، أو أذى الناس، وبعدين نشوفه يكمل حياته عادي وكأنه ما صار شيء. فطبيعي يطلعون ناس نسمعهم يقولون هاي شنو؟ لعد وين العدالة؟ بس الحقيقة مو كل حكم يصدر بمحكمة، ولا كل عقوبة تنكتب بورقة. لا، أكو عدالة أكبر. عدالة ما تحتاج شاهد زور ولا مهر ولا واسطة ولا نفوذ ولا منصب ولا بلوكات فلوس. عدالة تعرف التفاصيل كلها، حتى التفاصيل اللي غايبة عن مرتكب الجريمة، حتى اللي ما يعرفها غير الله سبحانه وتعالى. ممكن

إنسان يهرب من القانون، ممكن يغير اسمه، يغير مكانه، ممكن يخفي الأدلة يعني، أو يستغل سلطته، نفوذه. لكن شلون يهرب من ضميره؟ أو بالأحرى شلون يهرب من رب العالمين وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ يمكن تشوف الظالم اليوم قوي متبجح، لكن القوة طبعا مو دليل على البراءة. يمكن تشوف المظلوم ساكت، لكن سكوته مو معناه ضاع حقه، هيهات وحاشا لله. ترى الزمن مرات يتأخر بس ما ينسى، والله يمهل لكنه لا يهمل، وأجمل شيء يخلي الإنسان ينام مرتاح، مو كهرباء المستمرة ولا فراش الحرير أو ريش النعام ولا أكوام الفلوس ولا منصبة ولا نفوذة ولا فريق الحماية اللي يحيط ببيته المدجج بالسلاح. أجمل شيء هو أنه ما شايل بذمته حق إنسان. لذلك إذا أنت صاحب قرار اعدل، إذا أنت صاحب كلمة قولها وشي يصير خلي يصير، إذا أنت مؤتمن على مال أرجوك لا تخون، وإذا يوم من الأيام حسيت تقدر تفلت لأن ما حد شافك، تذكر إنه الله شافك وراح يسلط عليك عباده. فخلوا خوفكم من الله أكبر من خوفكم من الناس، خلوا ضميركم هو القاضي الأول قبل أي محكمة، لأن عدالة الأرض ممكن ولا 1% أن تخطئ، وممكن تتأخر، وممكن يعطلها النفوذ، بس عدالة الله وين تروح منها؟ فما تضيع عندها مظلمة.

0: تحية لكم جميعا مستمعين الأحبة، وتحية إلى الأخ ليث صباح الورجي للطيبين. أكيد أفضل، والله يحل. شكرا يا عيني. علي محمد صباح النور والعسل، لبان من بابل شكرا شكرا. أبو وفا بعث لنا فويس ب 40 ثانية نسمعها بسرعة.
1: صباح الخير، بانجور.
0: بانجور.
1: الحقيقة أحد أصحاب الصفحات هو من بغداد يمكن اقترح، قال أنه على الحكومة أن تخلي رقم تليفون، وأنا أقول أيضا إيميل للأشخاص اللي يريدون يبلغون إذا يعرفون مثلا عن مكان وجود أموال أو عقارات أو خزن أموال في مكان معين، للتبليغ عنها وإعطائهم نسبة من الفائدة أو يعني مكافأة ما حتى يشجعون. صراحة الاقتراح جيد جداً.

0: ليش لا؟
1: أتمنى
0: ليش
1: أن
0: لا؟
1: ينال اهتمام الدولة.
0: ليش لا؟ مع أنه يمكن عندي فكرة عن أنه هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني أعتقد عندهم هيك شيء للإبلاغ عن الحالات المشبوه غيرها من الأمور، زين، ولا بأس بمكافأة الإنسان حتى فشي تحفيزي يعني، مع أنه هو هذا بلدك يعني أنت المفروض، لكن نقول لا بأس من هذه الفكرة. علي العبيدي من سلطنة عمان، ستبان عنوان للإبداع الإعلامي، كل التحية والاحترام والتقدير لكم في تمثيل هوية هذا البلد الجريح، كل التقدير لك أستاذ علي المحترم، وإن شاء الله نكون على قدر أمانة وصون هذا البلد. صباح الولاء لسيد الشهداء الحسين عليه السلام ستبان الجميلة، صباح الورد للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي، شكرا أبو مصطفى الجميل، بارك الله بيك، تحية لعبد الكريم الحلي، لرغد العبادي، لنسرين الطائي، لدكتور معا، ولكل الطيبين اللي شاركونا على اللايف وعلى الواتساب أو على التليفونات المباشرة أو فقط اختاروا الاستماع إلنا، كل التقدير لكم، وإن شاء الله في تقديم هذه الحلقة تحية لجيل الطيبين من الموظفين وتحية للدماء الشابة الجديدة اللي دا يشتغلون، وفقكم الله، والأفضل هو من يخلص في عمله، المخلص في عمله هو اللي يستحق موظف جيد ويستحق كل التقدير. أودعكم خير وسلامة أحبابي، إن شاء الله بكرة نلتقي في صبح عراقي جديد، وإن شاء الله نصبح على أخبار حلوة تثلج صدور العراقيين. كل الحب لكل من رافقنا من 7:30 لسه، وفي الختام هذه تحيات بان المسوي في الميكروفون، وتحيات وسام ماجد على المكسر، هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح.
8: وهنيان نبيك.
9: الله
8: يحفظك. نتمشي ويانا.
10: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا اكس التعليمي وللمتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

موجز الأنباء من الرشيد FM، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد. القضاء: سنتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة القادمة. النزاهة تنفي الأنباء المتداولة بوجود دعوة لعقد مؤتمر الصحفي في مقر الهيئة. نقابة المحامين: لن ندعم أي جهد دفاع عن المتهمين بالفساد. مستشار الأمن القومي لعرقجي: الحكومة العراقية لن تسمح بأي اعتداء على دول الجوار. شؤون المخدرات: الإطاحة بخبير التخفي والمناورة، وضبط بحوزته 29 كيلوغرام من الحشيشة. الأمن الوطني يطلق سراح 22 موقوفاً من أبناء محافظة واسط. مسؤول أمريكي واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات والاجتماع في الدوحة الثلاثاء المقبل. طقس العراق صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد. القضاء: ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة المقبلة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وأضاف أنه في مستهل الجلسة أكد الزيدي أن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي ولا تهاون في هذه المسؤولية. وأضاف الزيدي بحسب البيان أن الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا إلى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حراسا أقوياء على الأموال العامة وسنحسن توظيفها. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن عمليات الاعتقال مستمرة ضمن الخطة الحكومية لمكافحة الفساد، مشددا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءاتها وفق منهجية محددة تهدف إلى حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون. وأضاف أن الحكومة تتبنى منهجية واضحة ومستمرة في مكافحة الفساد، مؤكدا أن هذا الملف يمثل إحدى أهم ركائز تعزيز سيادة الدولة وبناء مؤسساتها على أسس النزاهة والمساءلة. أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي قد بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، علما أن التحقيقات في هذه القضية مستمرة على ضوء الأدلة، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامنا مع تطورات مجريات. ذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان أنها تعرب عن استغرابها لما تم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود دعوة لعقد مؤتمر صحفي في مقر الهيئة، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا تمت إلى الهيئة بصلة. ودعت الهيئة وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء الأخبار والمعلومات الخاصة بأنشطتها وفعالياتها من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط والمتمثلة بموقع الهيئة الإلكتروني ومنصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات وحددتا الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وقال المسؤولون: قررنا وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. وأضاف الموقع أن الخط الساخن بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري لم يكن قد دخل الخدمة حتى يوم السبت. لمزيد من عذرا ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد. القضاء: ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة القادمة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني

راجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف والدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد. القضاء: ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة القادمة. النزاهة: تمكنا من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج. السيد مقتدى الصدر يشيد بدور القضاء العراقي والقوات الأمنية بعد حملة الاعتقالات ضد الفاسدين. نقابة المحامين: لن ندعم أي جهد دفاع عن المتهمين بالفساد. شؤون المخدرات: الإطاحة بخبير التخفي والمناورة، وضبط بحوزة 29 كيلوغرام من الحشيشة. اعتقال مطلوب بقضايا قتل وتهجير خلال مراجعة مديرية الأدلة الجنائية في بغداد. مسؤول إيراني عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع عمان بشأن مضيق هرمز. طقس العراق صح وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف وأشياء حلوة، أخبار لطيفة أكثر إن شاء الله يا رب تشوفوها خلال يومكم. أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير البياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.

0: إذن مستمعينا خلونا نبلش بحلقة اليوم. أكيد تحية لكل دي يسمعونا عبر أثيرنا 91.5 FM أو عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. عسى والله ردت أقول غير اسم إذا اشذكرتي فيها ما أدري. المهم خلونا نبلش بحلقة اليوم بما أنه يعني حديث السوشيال ميديا، حديث الشارع، العوائل، الأصدقاء، الكل الحديث اللي يدور هسه حاليا حول حملات الفساد اللي تصير أو إلقاء القبض على الفاسدين. والحلو هسه ما أريد يعني أكو التفاصيل ما أريد أحرقها. المهم الحلو بأنه هو يعني ماكو أحد صار فوق القانون، ماكو أحد ما ممكن أنه دخل داخل دائرة كل شيء خصه، وبالتالي ممكن أنه اللي دي يصير هو خلي نقول أنه سمعها بياناتنا شي يقول من يصير فتشي مثلا يجي المعلم يحاسب طالب، فالطالب يروح شي يسوي يفتن على الطالب الثاني والثاني والثالث والرابع وكذا. هو هذا دي يصير أنه يعني اكو خيوط مترابطه، وبالتالي اليوم ممكن انه بهذه او لجنه النزاهه اللي موجوده قامت بتفكيك هذا الخيوط وصار اللي صار وبعد مستمر. عموما اليوم عندي سؤال، يعني كل واحد من عندنا بحياته ضروري ما يواجه فد قرارات، فد اشياء ممكن تكون يعني بعدين يجي يفكر بيها يقول يعني كانت خطا، كنت أحتاج واحد يدقق وراي ويفتح ملف حياتي ويقول لي هاي الخطوة أو هذا القرار اللي اتخذته غلط وهو اللي خلاك اليوم توصل لهذه المرحلة. مثلا أنا ربطتها أنه أنا متأكدة اليوم اللي موجودين مفادتهم هاي المليارات والملايين وغيرها وغيرها، ويعني يكفي بأنه أنت كنت واحد من أسماء الرموز السياسية اللي موجودة مثلا، بالتالي اليوم أنت وين؟ أنت بين أربع حياطين إذا مو اثنين وباب فرضا. فالقصد بأنه بحياتنا اليومية والاجتماعية العادية اللي إحنا مو سياسيين ولا غيرها ولا كذا، بس في بعض الأحيان مثل ما قلت لكم نحتاج، ها أنت سياسي والله ما أدري بك بس ما عندك أي صفة من... لا عندك صفة، عندك فلوس الضم، ما أريد أحكي ما أريد بعد شو عقب يقولون أنت فتنتي على عمر. عموما إذا حياتك بيها لجنة تدقيق، شنو أول ملف راح تخاف أنه ينفتح أو أنه يعني قرار اتخذته خلينا نقول وبالتالي ممكن أنه ينفتح من خلال هذه لجنة التحقيق أو التدقيق خلينا نقول، وتخاف أنه أحد يعرفه أو أحد كذا. خلونا نسمع بالله. إذا حياتك بيها لجنة تدقيق شنو أول ملف راح تخاف منه؟ يجي واحد مثلاً يقول لي ملف التعيين مالتي، يعني تعينت وطيت وكذا وهاي ومشت، أو ما كنت يعني هو أكو أشياء. بس مرات إحنا طبعاً على فكرة ها من يكون متقصديها، لكن الظروف اللي موجودة يعني هي خلتني، يعني أنا جبتها مع الموظفين مثلاً أنه جت فترة من الفترات بصراحة تعيينات ما تنوجد بسهولة، وبنفس الوقت أنه يعني صارت لازم تنطي فلوس، لازم كذا، لازم ما أعرف شنو في سبيل تتعين. هذه واحد ما يقدر يخفيها أبدا ولا يقدر يقول لا، يعني ما أذكر السنة بالضبط، أنا يعني هذه واحدة من السنوات اللي أنا أتذكرها كانت فعلا أنت لازم تنطي رشوة، بالتالي أنه يحطون اسمك، يخلون اسمك من ضمن الآلاف، من ضمن هاي الأمور. فخلينا وضحت لكم يتفشي كلش بسيط حتى بالحياة الخاصة. خلونا نقول أنه لو كانت أكو لجنة تدقيق بحياتك، شنو أول ملف؟ بس نقول ملف الأصدقاء، ملف العائلة، ملف الاجتماعي، ملف العمل، هاي هواية تكون ملفات بحياتكم. فشنو أول ملف راح تخاف أنه يفتح؟ أرقامنا جاهزة لكم حتى نسمع. 07802114115 و07802116117 آسيا سيل 07701114115. يلا ناخذ اول الو ويانا.
1: مساء الورد.
0: اهلا مصطفى.
1: عبورة صيدة، شلونك اخبارك؟
0: تمام قلبي، انت شلونك؟
1: الله يسلمك، تحياتي لك وتحياتي للحبيب عمار ابو علاء الورد وكل المستمعين.
0: هلا والله، شو اخبارك؟ تمام؟
1: شنو والله انا زين. المكان اللي ريت تذكري هذا اللي كان بساحه الاندلس لو غيره؟
0: يا مكان
1: قلت لي ردت اقول غيره سن الاذاعه.
0: اي اي اي هو ردت اقول هسه خليني اقول ردت اقول راديو الناس، ما ادري شو جاني، ما ادري شو تذكرته والله ما ادري.
1: ايام حلوه والله.
0: اي والله
1: يلا كل شيء بودكاست حلو.
0: مصطفى قل لي شنو اول ملف راح تخاف انه ينفتح؟
1: والله انا يعني دائما يعني من انشر مثلا انت وين، اقول مثلا انا بفلان بوكان بس انا مو بفلان بوكان، مثلا انا مثلا مو بالشغل اقولهم بالشغل، انا مثلا بفلان منطقه اقولهم مو بفلان منطقه، فهذا الملف شو يسميه؟ ملف المواعيد مثلا، ما اعرف شلون ترتبي لي اياها بنيه مش بعد ترتبيها
0: زين. يعني خلينا نقول ملف في شنو هاي شو نسميها؟
1: يعني أنا دائما مثلاً بالبيت مني يخابروني ها أنت وين رايح مثلاً، أقول لهم رايح يم فلان.
0: يعني خلينا نقول ملف إحصائية طلعاتك خلال شهر، إذا انفتح راح تصير كارثة لأنه كلها كذب.
1: شنو كارثة؟ صرت طلاق.
0: أيوه شنو
1: صدق؟ يعني مثلاً من 100 سؤال يجوز واحد صح و99 غلط.
0: إي مو أنت لازم تذب لك واحد صح، ما كل هماتين خوفاً من الضمير. زين اوكي،
1: فهذا الملف اذا انفتح يصير مصايب، وخوفين اذا صوره وصوت وفيديو لا كارثه هي.
0: زين طيب تحياتي لك مصطفى، انا كل الشاكره اتصالك، اتمنى لك يوم حلو. هلا والله، باي باي. باي.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد، وعدنا اتصال. الو الو
1: الو، مساء الخير.
0: اهلا وسام.
1: اهلا عبير، اهلا وبيت، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا قلبي، شلونك؟
1: الله يحفظك عيونك، الله يخليك.
0: يلا وسام،
1: حياك الله.
0: شيلي
1: اغلب طلعاتي انا ما اقول لاهلي بيها، ليش؟ ان خاصة أمه يعني تكون يعني
0: شان من باب القلق
1: بالبالها مثلاً وهي تشي، فأنا ملف طلعات أقدر
0: أسمي هم أنت ملف أسداك بالزوج والوضع ده يعني شوية التشبيك.
1: مو أنا هم أهلي يعني تعرفين يعني هاور راي، ترى حتى لو مثلاً طلعت تكون عادية شيء هم مثلاً لازم يعني يعلقون على الموضوع، مثلاً ليش هالمرة طلعت؟ ليش هتصرف الفلوس؟ ليش رحت لهالمكان؟
0: اوكي اي فهمت،
1: لازم يدخلون
0: هذا النق بحيث يطلعون يطلعون الطلعة من عينك، ما تستاهل إيه هذا الصرف، ما تستاهل كذا يعني. اي اي تمام،
1: بس انفضح شو وقت من انشر ويشوفون الحالة يعرفون وين رايح فقط بس.
0: بعدها يعني حتى التكنولوجيا عالجتكم بيها، يعني تقدر تسوي اخفاء وما ادري شنو.
1: لا هي لا انا بعد طلعت ورحت وغيرت جو ورجعت وراها.
0: ها وراها انت جماعة الوراها، اوكي. ورا الطلعة تنشر، تمام. اوكي يعني هم ماتين ممكن انه الملف اللي تخاف انه يفتح اذا كانت اكو لجنة تحقيق او تدقيق، خلينا نقول مو تحقيق، تدقيق من قبل الاهل، فهي ملف الطلعات هم ماتين.
1: انت تجي على الملفات، انت قفلتي ملف الجمال كله طبعا. على طار الملفات انت ذكرتيني والله.
0: سمعت استاذ عمر؟ سمعت الناس اللي عندها ذوق؟ والله ما ادري ايش احكي.
1: عبير قفلت ملف الجمال كله.
0: لا اكو باحه وحده هم حلوه دزيتها وسام.
1: لا البيت
0: ما تحكي جوز على الجو يعني. اوقف وده ده شوف هتحكي لا لا خلي اسكت. لا اوفى اي تمام. طيب وسام انا كلش اشكر اتصالك ونورتني قلبي، شكرا. هلا باي باي. خلونا اعيد السؤال مره ثانيه لكم. السؤال يقول لو كانت عندنا بحياتنا لجنه تدقيق، شنو اول ملف بخصوص راح تخاف انه ينفتح ويتدقق به؟
2: حلاوة، زلابية، بقلاوة، تمر، ها تريد؟ لا
0: ماكو ربط، تريد الجابة هذني كله. يلا ألو.
3: مرحبا.
0: أهلا مراحة.
3: شلون في؟
0: هلا أبو هيلين، شخبارك؟
3: شلون الأمور؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
3: والله الله الحمد لله.
0: نورتنا.
3: سعادة جنابيك والمخرج الكبير.
0: شكرا.
3: أمور كامل.
0: شكرا. يلا احكي لنا، قل لنا شنو اول ملف راح تخاف بي يعني ينفتح ويتدقق بي وكذا بخصوص حياتك.
3: اوكي. انا بالدوام استخدم سياره مال شركه بيها جي بي اس.
0: زين
3: انا مرتب اموري ويا ابو جي بي اس. اذا ابو جي بي اس لزمان نزاهه واعترف عليه يشيلون وياه.
0: يعني شو اسمه هذا الملف هذا؟ انت شلون تحكي هسه وقتها هاي تحكي هاي السالفه هسه؟ صدق كذبتي؟ عمس الناس قامت تخاف تلبس قاط وتوقف، صدق تحكي انت؟
3: لا عمي لا اقوم من ذولي
0: اكو؟
3: لا مثلا اذا عندي بالدوام عندي صرف فايك عندي هيك هذا انا اخلصها وافلت القهوه يا اصدقائي.
0: اوكي.
3: اي فيت يعني واكل اقوم في الكوفيات
0: يعني شو تسمي هذا الملف برايك؟ شو تسمي؟
3: ملف الجي بي اس.
0: جي بي اس اوكي، اللي هو خاص بدوامك وبالسياره اللي خاصه بالدوام.
3: من البيت للدوام الله وكيل. ما انا ذاك الرجال متزوج والمتصل خطيه متزوج اموره بالضبط. احنا الان فقره. انا حالي وسام. شلون وسام؟
0: صحيح.
3: اي والله بس انا بالجي بي اس بالدوام.
0: اوكي. هي المفروض يرعد لك همات يعني مهيلين نسوي لك جي بي اس، خلينا نشوف.
3: نسوي عين خايفين عليك. اي انا متفقين.
0: طيب
3: تحياتي. في شيء يخبل.
0: تحياتي لك ابو هليل، اتمنى لك يوم حلو. شكرا
3: تسلمي لي.
0: باي باي. هلا والله باي.

0: إذن مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم في برنامجنا وسؤالي اليوم اللي يقول لو كانت أكو لجنة تدقيق بحياتك شنو أول ملف ممكن أنه تخاف أنه ينفتح؟ هسه أكثر الاتصالات اللي وصلتنا كان ملف الطلعات عموما، يعني أنه إذا كانت أكو لجنة فعليا وحقيقيا أنه وين رحت وين إجيت وكذا وهذه الأشياء وراقبوا الكاميرات هذه الأمور فتصير كوارث. أكو مثلا لجنة التسوق أموات، يعني فكرة ذني خاصة بالنساء، أنا متأكدة الملف التسوق اللي خاص بالنساء هذا إذا فتح وتدقيق صار بيه كلش هواي مرات نضطر إلى أنه إحنا نقلل أسعار أشياء معينة، الطرف الآخر كرجل يحسها بأنه هي يعني غير مفيدة أو هي فتشي ثانوي أو فتشي يعني كلش كلش كلش بأوفرية أنه ماكو داعي تشتري أو ليش بهذا المبلغ، فإحنا دائما شو نسوي؟ صح ولا لا؟ دائما ما شو نسوي يعني نقلل الاسعار، نطير لنا 10 نطير لنا 5 يعني مجرد انه اقل. فاذا فتح موضوع التسوق ويا النساء او ملف التسوق عند النساء لا لا ممكن نخاف من عنده حقيقه. يعني ارقامنا اقول ارقامنا لو اخذ الاتصال تؤمر سالم عمر تؤمر بس شنو اليوم السواد وسابي بي العباد على روحي ده تموت كل انت بس. يلا عندنا اتصال. اهلا
1: جميلة.
0: ألو أهلا.
1: يوم يوم يوم جديد، والبارحة كان البارحة كان صدق يوم جديد وصباح من جديد.
0: صباح جديد. أي والله
1: كل حماس فيكي
0: كله أكشن أكشن أمير.
1: أي بالقرآن مشتاقين الأستاذ عمار والست عبير. جميلة.
0: شلونك؟
1: والله سل عليكم كل ما قمت ما لحق علي ترى شوي ولا تكرهيني شعلي يعني.
0: لا لا أقول
1: لو زيدي لي شوي الوقت في نص ساعة
0: أي أرجع وأقول وأكرر الناس. وعيد وراح أبقى عيد راح أبقى عيد هذا الموضوع أنه أوكي ما عندي أي مانع، لكن سلطان يقعد بالبيت يلبس الروب مالته
1: هو سلطان عليه من يرضى على مود يرضى على برنامج
0: ده أقول لك يقعد بالبيت يعني قصدي أخذ من وقته، فبالتالي
1: هو شنو هو مو يفتح الساعة بثلاثة
0: أي يعني إذا قربت أولي سلطان ده عجيب هالرجال عجيب ضميره يمشي وراك مستحيل
1: وين قاعد هسه وين قاعد
0: والله بالسياره كده يسمعني هذا المسج زين امير اول شيء عمار يقول ما لك علاقه هاي وحده اثنين
1: ممكن مشتاقي له بطيت لا مشتاق له ولا هاي هاي
0: اثنين شنو الملف اللي راح تخاف انه ينفتح
1: اول ملف كتب لي عمار هسه على الخاص قال لي اذا دققوا بالاسواق ايش راح يطلعوا منك اكسبايرات
0: اي
1: وهذا هم صدق بس أنا هم زين يعني مرتب أموري ومنظف الموقف لو أخذ البيتنا يعني هسه أشوفين جهانا كل واحد السمنة من وراء الإكسباير قام ينفخوا يأكلون 24 ساعة هاي واحدة
0: من وراء الإكسباير
1: أي مو هذا هو كتابة على متلظل بنفسه
0: زين
1: على هوا مباشرة نقلت
0: زين
1: هاي واحدة بس كل يوم من الأيام كان عندي مشروع ناجح وشغال فول زين غيرت المكان مالته بسبب انه طمعت بالايجار قلت الايجار ليش يروح لابو البنايه ذيك الاخذه لي
0: زين
1: فكان هذا اكبر غلط بحياتي اذا فتحوه يعني كل شيء ان ضميري وانا يعني غلطان
0: يعني انت كذبت ليش سديته؟
1: لا
0: يعني كذبت خلينا نقول انهم يعني قلت لهم غير شيء بس انت كانت خطوتك غلط فلهذا تخاف انه ينفتح
1: يعني لا انا كان يعني ما اعرف هسه وايد يعني لازم صدق ترتبيها مثل سلطان
0: امير يعني انا قصدي شنو انه مثلا اكو مرات واحد يسوي فتشي هو حلو ناجح والمقابل ده يعرف انه هو حلو ناجح ده احكي كعائله اوكي طب ينصدمون تجي تقول لهم انا قررت خلاص انهي هذا الموضوع يا بليش ممكن تغير تقول والله يعني ما ربحت بس هو ما يدرون انه انت لا غيرت فتشي معين فبالتالي انه يعني غلطت بس انت هذا الحكي انت غلطت
1: قلت الفكره انا غلطت انا غلطت كان المفروض يعني هسه لا يجون واحد يحاسبني يعني انا غلطت بحق نفسي يعني شلون هسه مثلا انت جبتيها على دول السياسيين انت عندك اسم ومركز وفلوس ومرتاح يعني ما كان بيك

0: المفروض تبوق هالقد.
1: حسه بوق بس مو
0: بوق على قدك. اي بوق على قدك يعني مو مليارات ستة. هو لو ميت وهذني بالتراب ايش والله دوخني. شلون راح القان يعني سقطن ويروحن ويروحن.
1: لا لا لقوهن قبلهم. تعرفون شنو الموضوع اللي قصده؟ قبلهم لقوهن يعني. واكو مكانات يعني والله ما اعرف يعني هسه مرات اصفون يعني جديات والله خلينا نتحاور بيناتنا يعني على اول شخص اللزم كميه الفلوس والرقم اللي موجود غير يعني غير طبيعي ومكانات اللي ضامها بصراحه يعني هماتين غير طبيعي. يعني مثلا هذا اللي بالتبريد مثلا يعني عنده هذا الفائض هذا الفائض حطهم بالتبريد اوكي هذا الفائض ذا احكي البقيه مدفونات البقيه بمزارع معينه موزع يعني
0: اكو بعد هو ضامن خافض يعني حكم فت سنتين ثلاثه
1: فالقصد اي فخلينا نقول هسه خلينا نبتعد عن الموضوع نرجع ونقول انه انت تقول ملف المشروع اللي انا خطيته لو انفتح ويعني راح وانتهى لو انفتح ممكن انه ألام اكثر او راح يعني
0: بالضبط اتحاسب عليه قدام اهلي وقدام الكل. فها هي تحياتنا لعمار كامل وحس يلا ونعمل وكيل عليه مثل هذا والفلوس
1: شكرا بالنون تحياتي لك.
0: شكرا
1: باي باي نورتنا اكيد

0: يلا عدنا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: اهلا مساء النور.
1: العفو عليك على محضر الاستاذ الجميع المسلمين.
0: شو اخبارك؟
1: بخير يا استاذ. خير.
0: شنو امورك؟ تمام
1: الحمد لله. تمام
0: يا رب دائما تكون تمام. يلا محمد، شنو الملف اللي راح تخاف بأنه لجنة التدقيق اللي موجودة بالبيت إذا فتحت تلاص الأمور؟ حرب أهلية؟
1: إحنا ملفين.
0: شنية؟
1: نعم.
0: شنية؟
1: ملف الأموال.
0: ملف الأموال؟ هدر الأموال. قصدك ملف هدر الأموال؟ زين. أي. وملف الطلعات. هسه الطلعات يعني افتهمناها أكثر من واحد قالها وعرفنا ليش. الأموال شنو وضعها ليش؟
1: المشكلة انه يعني ما احد يدري اني شلون اجيب فلوس. يعني حجة تدري انا عادي عند الراتب
0: ترى تقعد تترفون على نفسكم على الهواء. يعني هسه واحد يصفى يقول شلون اجيب الفلوس محمد؟
1: لا ولا شيء. مرة تقول لي قام تحشي تسوي سلف وتطي الدين بدري قلت مطلوب مليارين.
0: بس باعوا بس باعوا باعوا يعني باعوا فطارية ال سوري من عندك محمد، فطارية الرجل العراقي أو المرأة العراقية. حتى إذا شافوا أكو تضخم بالأموال داخل البيت، شوف شي يفكر باع عمار، تلاحظ باع المواطن والله باع يفكر إنه خاف الطرف الثاني يسوي سلفة. هاي أم الميتلف أم الميتي والله العظيم. بس باعوا يعني إحنا شعب والله يخبل. بس مع الأسف يعني نرجع ونقول مع
1: شاي مالتك
0: من قلت انه هي تقول لي انت مسوي سلفه. بوعد احنا شقد يعني شعب يجي على فطاريتنا، شقد بسيطين. حتى اذا شفنا تضخم مثل ما قلت لك بالاموال بخصوص البيت ما نفكر نقول ها خاف راح باق او لا راح سوي سلفه ام 100000.
1: هي مو تضخم.
0: لا القصد يعني القصد انه شافت اكو اختلاف فقالت لك انت مسوي سلفه.
1: ايوه شو تقول؟ تقول لي الشاب هذا صرف.

0: وقول مطلوب
1: زين
0: تفضل تصرف هواي. فشكرا الله كريم سوي زلفة
1: زين
0: قاعد عافية زلفة ما تخلص.
1: ايه
0: شو من عرفتك في اليوم من عرفتك سوي زلفة اليوم كذا ما تقبل تخلص صارك 10 سنين
1: زين
0: حجي يعني حسب حسابك للموت.
1: زين يعني هسه انا ما راح اسالك واقول لك شلون تدبر الوضع يعني اكيد انت رجل بعد تعرف شلون تدبر الوضع بس قصدك انه اذا انفتح ملف الاموال اللي قاعد تتوفرها للبيت او كذا تتوقع انه
0: لا
1: تتوقع انه راح تلاحظ الوضع يعني تلاحظ الامور
0: اكو مثلا حجيك بالفتره عندنا اجهزه مال البيت قسم عطلت
1: زين انتوا شو مشكلتكم ويا اجهزه البيت؟
0: قالت لي من احد المجمعات انا اللي اتعامل وياها جبت اجهزه قالت لي كيف التخطيط؟ ايش سويت؟ طيب تخطيط بالشهر 200 انا راح ابي اقول له سجلين علي
1: زين
0: اعطيك 200 جنيه
1: اوكي حبيت حلو ايه تمام
0: فهذا ابو المجمع يطلبني خير من الله
1: حلو حلو
0: ايه هجيت قالت لي انا بسجلك بكمل عيد ورا عيد
1: ايه
0: وذا عندك قال وين الفلوس؟
1: ايه
0: كان يقول يا فلوس يا بنت حجي يطلب له مال اجهزه قالت ايش تعطيك انا يروح قدام بالجيب
1: زين طيب
0: مشكله يعني
1: اوكي اني كلش اشكرك محمد نورتني اتمنى لك يوم حلو هلا يا قلبي باي باي هلا والله يلا اتصال اخر الو الو الو
2: الو
1: الو
2: مساء الخير
1: مساء الورد هلا عبودي
2: مساء
1: الحمد لله انت شلونك؟
2: خير خير
1: نورتنا قلبي
2: انا في سما بزيت
1: اي تمام وصلني شفته اوكي تمام تمام وصلني
2: هذه مخرج عمار
1: تحيات عمار لك هماتي
2: ايش في موضوع
1: اي
2: والله انا في سما انا اسمع انا كتاب
1: كتاب مفتوح حتى عبودي ما تحتاج ملف تدقيق ايش عندك يا عبودي ايش عندك يا عبودي اي كتاب مفتوح وكل شيء ما عندك
2: هو يفكر
1: اي
2: احنا يعني
1: حبيبي
2: جنب الشيطان كل شيء ما عندي
1: حبيبي يلا ان شاء الله يا رب تكون حياتك حلوه تسلم تسلم تسلم عبود وصلني الرحمة إن شاء الله تواصل وياك شكرا هلا يا قلبي باي باي نورت يلا عدي اتصال آخر أغنية شو راح تسمع أغنية أريد أغنية يعني هيك شيء أي أيوة والله أنت تفهمني بس يعني ما أحبك ما أقدر ضع ما أقدر أحبك

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا محمد،
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش؟ تحياتي الملك المكسر،
0: نورتنا. هلا والله، شو اخبارك؟
1: اكيد هذا نورك. والله اذا بخير انا بخير.
0: مية هلا. يلا حكينا، شنو اللي راح يعني الملف اللي تخاف انه ينفتح بحياتك؟ انت سمعت السؤال؟ دائما تجيني انت ما سامع السؤال طبعا.
1: شنو السؤال هو؟
0: اي هو شنو السؤال؟ راح اعيد لك السؤال. السؤال يقول الطام الطام
1: لا
0: السؤال يقول انه لو كانت عندك

0: لجنة تدقيق بحياتك، أوكي؟ شنو الملف اللي راح تخاف إنه يفتح؟ يعني ملف الطلعات، ملف الأصدقاء، ملف الاجتماعي، ملف العمل، يعني أكو ملفات ممكن نخاف إنه واحد
1: ملفات الذكريات.
0: ذكريات نور الزين.
1: ذكريات.
0: ليش؟
1: ما أحب أحد يفتح هذا الملف.
0: يعني.
2: سحر عيون ونبرات ومن عين
0: باي. يعني قصدك انه راح يدقق بتفاصيل معينه، فبالتالي أيه ممكن انه
1: نعم يعني اكو ذكريات، مو اللي ماكو ذكريات صح.
0: زين فانت مكذب بالذكريات
1: اكيد بطل الفيلم انا.
0: طيب محمد تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو. هلا قلبي، باي باي. سد ابوتشي يلا.

هاي الأغنية تدرس، هاي الأغنية ميلك يعني، يعني مو ما بدي أقول مو ذوقك عيب، مو أجواءك. سلطان رادح مستحيل، ها سلطان. يلا عموما متواصلين بعدنا وياكم ببرنامجنا أكيد، ومتواصلين بسؤال الحلقة اليوم اللي يقول إنه لك شنو سلطان فظيع فظيع رأسي. السؤال يقول لو كانت عندك بحياتك لجنة تدقيق، فشنو الملف اللي راح تخاف إنه ينفتح؟ شيء ممكن يكون أنت مثلا خلينا نقول مسوفة، مبدلة، مغير بتفاصيله، فبالتالي انه يبقى. طبعا على فكره واحنا يعني جميعا كنا نتمر 10 سنوات 11 سنه شيء الغلط اللي احنا مسويه نبقى نخاف انه خاف ينكشف، يعني شايفه تقولي ما عنده حظ فحتى عسى ما 15 سنه تنكشف يعني هي المشكله. فاكو اشياء ممكن تكون مثل ما قلت لكم، يعني هي مو احنا متقصدين، ببعض الاحيان اكو امور تصير ما متقصدين الها بانه احنا مثلا نغير حقيقتها، لكن اكو اشياء تجبرك انه انت شويه تغير من الحقيقه. يعني بس اكثر اللي سمعناها من مستمعينا مجبرين على تغيير حقيقتها لانه مو كل المقابل راح يفهم قصدك شنو، او شنو كانت خلينا نقول نيتك بهذا الموضوع، او شلون راح يستوعبك وتقول انه اني مثلا سويت كذا كذا. لا اكو وراها يعني اسئله واجوبه والوجه مقلوب، يعني هواي امور. ارقامنا راح تكون جاهزه لكم بالدقائق الاخيره من حلقه اليوم 0780211115. ليش تكذب علي يا عمار؟ تقول الأغنية ما سلطان، أدري بي سلطان يترجى أحد، سلطان معيب معيب، سلطان ما يترجى. أرد أقول يعني هم يترجوا، سلطان يترجوا ما يترجى. حلوة هاي حلوة. 0780211115 0780211117 آسيا سيل 0770111415. أكيد سلطان، أكيد أكو ناس مميزة.

إذن مستمعين أكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم، ويمكن كان السؤال بطابع فكاهي، بس الحقيقة أنه كل واحد من عندنا عنده لجنة تحقيق داخلية اسمها الضمير، فلهذا كل ما كانت حساباتنا واضحة مع نفسنا كل ما كانت حياتنا أهدأ وأكثر راحة. اليوم ضحكنا على فكرة لجنة التدقيق، لكن بالواقع يذكرنا دائما بأنه أي مسؤولية صغيرة كانت أو كبيرة تحتاج إلى شفافية ومحاسبة، لأن الملفات ممكن تتأخر بس ما تختفي، وهذا اللي قلته أني

تحيه لكل مستمعينا، اكيد شكرا اللي اتصلوا بينا، ان شاء الله شوي غيرنا لكم الاجواء واستمتعتوا ويانا. نختموا بس هو شنو علاقة اللي دا يصير بالازدحام؟ ما تلاحظ الشارع يعني لطيف؟ لا لا ماكو ازدحام، لطيف يعني زين، يعني مو زين بالعكس، الشارع كلش لطيف. اطلع الهواء وحشي. عموما تحية لكم مستمعي، تحيات عمار كامل لكم وتحياتي. باكر نفس الموعد ساعة واحدة نلتقي، باي باي.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عن رأساً أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بكات أخرى دفات خلال مراجعة جنائية في بغداد، مع الأول للجنة مضيقة طقس العراق صحو وارتفاع في درجة خلال الأيام المقبلة. زيد من موقع عن الليلي الرشيد ميديا دوت كوم من مكرم الله.
1: أنت موظف مصرف الخليج يقدم لك أقوى عرض بالتوقيع تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على كارت تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل العراق، تشتري بكل سهولة من أي أسنى وتسوق قروض بدون كفيل تشري بفائدة ثابتة 8% ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة أقل مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة، راتبك 2 مليون وفوق 3 سنة بفائدة 100. مات ومميزات أخرى تحصل على بسيطة استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موظف البطوس. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرى الخليجي التجاري واترك الباقي ووطر راتبك.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد أكيد والربح يطبع والخير يزيد؟ كلش سهل. إعلان مفيد الآن على إذاعة وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0705-500-600 أو على البتروني info@aldia.com.
3: رجعنا الرشيد وياكم. بطيء ومرات يصيب وبوسط زحمة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على مطلة.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، هموم الدنيا على وبيهم الفرحة.
5: أنت تعرف أني كم ما تروح وترجع
3: ونحكي بأغلى مع
6: أني نبات أقول له بقارب ولا مخلف ذلك.
3: نصف القمر معي أيض والمخرج عمر ثائر من السبت الساعة 11 أفهم
2: أمك.

سوينا الصباح حلو على فانجور على الهواء كلنا سوا على الرشيد أحلى هواء اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس بالسبعة ونص الصبح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قديم؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. القضاء: ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة القادمة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية 8 لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وأضاف أنه في مستهل الجلسة أكد الزيدي أن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي ولا تهاون في هذه. وأضاف بحسب البيان أن الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا إلى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حراسا أقوياء على الأموال العامة وسنحسن توظيفها. قال المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها. وأشار إلى أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود إلى شبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي قد بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، علما أن التحقيقات في هذه القضية مستمرة على ضوء الأدلة، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامنا مع تطور مجريات التحقيق. ذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان أنها تعرب عن استغرابها لما تم تداوله في بعض منصات المعية بشأن وجود دعوة لعقد مؤتمر صحفي في مقر الهيئة، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا تمت إلى الهيئة بصلة. ودعت الهيئة وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء الأخبار والمعلومات الخاصة بأنشطتها وفعالياتها من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط والمتمثلة بموقع الهيئة الإلكتروني ومنصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. أخيرا، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات وحددتا الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وقال المسؤولون: قررنا وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. وأضاف الموقع أن الخط الساخن بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري لم يكن قد دخل الخدمة حتى يوم السبت. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء: الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. القضاء: ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وآخرين بقضية الجميلي خلال الفترة القادمة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني
4: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا منضمين من خلال التطبيق. تحياتي لكم واتمنى لكم يوم جميل ورائع. شلونكم؟ ايش خطيه اول ليله البارحه عليهم؟ ناموا في الدول عينهم. يلا ليله بهالسوالف وليل اول بارحه ما ناموا ما لحقوا الفجر صارت وهيك، بس البارحه اول ليله نايمين بيها. العموم إن شاء الله يا رب ما تكون آخر الليلة. ليش يا به؟ ليش الله يفرج عنا؟ شكو شهدنا كل هاي الهوسة نتعلم الله يفرج عنا. الله يفرج عنا. العموم في حلقتنا هذا اليوم إحنا كأفراد وأشخاص دائما ما نمدح ونمتدح، يعني واحد يمدحنا وإحنا نحب المديح. فلذلك طبعا هي بها فكره هذا السؤال خلي بالكم. فلذلك خليني احكي عن فد حاله بالمجتمع وكل واحد بينا ممكن يمر بها. اسالك سؤال او انت اسالك سؤال، شنو الكلمه اللي تشعر الى انه من شخص يقول لك اياها لانه تشعر بالمديح كثيرا، انه تشعر الى انه انت يعني مثلا سويت شغله او مثلا من يشوفك يحكي لك اياها، كلمات الاطراء والمديح اللي انت يعني تنتشي بها تحبها او تستلطفها او يعني تحسي لانه انت تشعر بالفخر بنفسك هيجي، او يعني تيجي على موضوع هذا الغريز اللي عند كل انسان اللي هو يحب واحد يمدحه او يحكي بالايجاب عنه. فانت كشخص كل واحد عندنا عنده كلمه هي تكون يعني خلي اسميها متفوقة على الكلمات الأخرى اللي يشعر بها الإنسان أنه هو يعني تعدى مرحلة المديح. فلذلك سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول عمار فلذلك سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شنو الكلمة التي تشعر بنشوة لما أحد يقول لك إياها وهي من كلمات المديح أو من كلمات الأطراء. أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-1-5 و 07-8-02-11-6-1-1-7. وبإمكانكم التواصل ويانا على الواتساب على 07-2-0-1-1-4-1-5. بالمناسبة كلمات المديح تأتي أما من خلال الناس اللي تشتغل وياهم، وهذا طبعا قليل كل شيء ما اصلا ما يقولون، حتى لو سوي شغله زينه ما يقولوا لك. المهم او من خلال عائلتك او من خلال الاشخاص القريبين من عندك او اصدقائك او بالشارع، يعني هاي مصادر كلمات المديح والاطراء التي تقال اليك خلال او تقال اليك خلال حياتك كلها. اذا سؤالنا يقول ما هي الكلمه او الجمله اللي انت تحبها من واحد يمدحك بها او تكون هي كلمة إطراء لك تشعر بالنشوة لمن أحد يقول لك إياها.

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا با. الو
0: يا اهلا وسهلا،
1: لونكم عيني.
0: يا هلا ومرحبا.
1: والله
0: شنو يا اي بالله الكلمه،
1: بس اللي العين النية العيون ان شاء الله. اغنية مال صباح الخياط
0: اي
1: يقول لك الوحيد اللي ما قاعد يلقى خلى ابوبو
0: تقيل شوية
1: ماخذهم ترى بروب النوم.
0: ايه شنو شنو يعني؟
1: اقول لك ماخذهم
0: بروب النوم. ايه
1: زين. ايه لابس هذا الروب.
0: ايه ستن
1: ستن،
0: بس هذا لازم يجي طول، ما يجي يعني مو تفصال.
1: هو ايه لازم يفصل له طول طول، بس يخلوا له اداره منه وحزام.
0: ايه بس والحزام غرق ماش ما يكفي الطول
1: طبعا. ايه يبقى من ذاك الطول ينطي الواحد صاحب.
0: طيب يلا شنو الكلمه اللي انت تشعر بها انه يعني بالاطراء من واحد يقول لك يا كمديح؟
1: والله بالطلاقين اني اكيف، ومرات اني اطلبها من الناس اذا اسوي شيء زين.
0: ايه
1: من يترحم الوالدين.
0: ها اثنينهم لو واحد بس؟
1: ها
0: اثنينهم لو واحد؟
1: والله اثنينهم. مرات مثلا اسوي شغله في كل مره سولفت لكم على واحد كان عاطل بالشارع.
0: ايه
1: طلعت في تبم وطلعت شطل وما ادري شنو. قال لي امرني جبت فلوسي في ضم، قلت له ما اريد. قال لي انت بس تقرفات على ابويا فلان فلان فلان، هاي تسوى الدنيا كلها.
0: اوكي
1: ايش احس بفخر، احس بنشوه.
0: حلو.
1: لان ايه الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الحديث مالته يقول ولد صالح يدعو له.
0: يدعو له صحيح.
1: ايه ندعي له بس الله سبحانه وتعالى باشر علاوي يدعينا.
0: ايه
1: ولا تمسك
0: مثل المراجيات وتعبعض. ما يخالف مو مشكله، هو صغير بعده من يكبر.
1: ما يخالف.
0: يستلمك نوب غرشي. طيب. طيب تحياتي لك بسيمه، شكرا جزيلا حبيب بسام. هلا مع السلامه. باي باي. هلا. ناخذ ويانا اتصال. الو. ايش؟ الو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا.
2: حبيب ابو سلاطين.
0: حبيبي يا اهلا وسهلا بيك.
2: تحياتي لبسام.
0: تحياتي لك اني.
2: تحياتي لك والأخ المخرج.
0: الله يخليك يا وردة، شكرا جزيلا. يلا سولف لي شنو.
2: والله أبو سلاطين كلمة اللي أرتاح لها
0: ويعني أعتبرها حلوة
2: يعني. كلمة بيبي.
0: بيبي تحسها مديح
2: خاصة لما أنت تقول لي.
0: تحسها مديح يعني ايش؟ تشعر انه خلاص حلوه
2: اخضر شنو احس؟
0: زين
2: ماكو يعني كلمه لطيفه وجميله.
0: من اكثر واحد تحبه من يقول لك اياها
2: صراحه؟ انت ابو سلاطين يعني ما الاحساس
0: ترى بنفسك اخي شنو.
2: يعني شربك يعني والدي يقول لي بيبي
0: مثلا تخيل. صدق تخيل ميضة يقول لك اياها.
2: اي لا مو هي المفردة هاي. أيه. واحد متعود عليها متعود عليها.
0: اي ماخذه على لسانه.
2: مو تجي قبل بيبي.
0: اي بيبي.
2: يلا يعني شلون انت مثلا تقول بيبي؟ يلا بيبي اعتمد عليك.
3: هالو بيبي. I miss you.
0: ماذا بيبي؟
2: I miss you man.
0: طيب اوكي، اذا هاي الكلمة تشعر انت بالنشوة او بالاطراء من واحد يقول لك اياها.
2: اي لا نشوة احترام وشيء جميل.
0: الله يخليك شكرا. طيب تحياتي لك منير وانا ممنون. شكرا جزيلا، اهلا بك، مع السلامة. باي. هاي بيبي.

0: شاركان أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780211415 و0780211617. وبإمكانكم أيضا التواصل ويانا عبر الرقم 0720111415. وسؤال حلقتنا لهذا اليوم، كنا نحب أنه إحنا نمتدح أو نمدح شخص ما، فشنو الكلمة اللي أنت تحس أو أنت تحسيني لأنه تشعرين أنه يشوف بالفخر، أو بواحد ممكن يحس نفسه أنه فتشي من واحد يقول له هاي الكلمة اللي هي كلمة المديح. أيضا طبعا بإمكان الجميع أن يكونون ويانا من خلال حلقتنا لهذا اليوم يعني يتصلون ويشاركون ويانا في حلقة على الطريق. هواية أكو أشياء تجي ببالك أنت كشخص ممكن تقول هذه كلمات أشعر بها بالإطراء، أو أنت خصة طبعا بناتنا يحبن هاي الكلمات كلش إنه. فلذلك انتظر اتصالاتكم وتكونون ويانا على الهواء مباشرة في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. ناخذ اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله،
1: كيف الحال؟
0: يا هلا ومرحبا،
1: الله يبارك فيك. احمد من بغداد.
0: اهلا بك يا احمد.
1: اكثر كلمة يعني مثل ما يقولون تريح قلبي هي الرحمة، يعني الله يرحم ابوك، الله يرحم والديك. كلمة كلش حلوة،
0: تحبها؟
1: يعني تحس طبعا
0: اكثر كلمه تحسسك انه انت يعني خلينا نقول سويت انجاز او شيء ما،
1: وتحديدا يعني الله يرحم ابوك، يعني والدي متوفي يعني.
0: نعم الله يرحمه،
1: الله يبارك فيك.
0: طيب هذه هي دائما تنتظرها انت لو تطلبها؟
1: لا ما اطلبها، بس سبحان الله هي دائما يعني سبحان الله يعني
0: بمناسبه واحده من الكلمات الشكر. يعني الشكر بعرفان، خل أسميها عند المجتمع العراقي، هي هاي الكلمة مال الفرح مع الوالدين.
1: كلش مريحة يعني حتى لو هي سائدة.
0: نعم
1: مريحة يعني.
0: إيه متبقى أنت شون ترجمها عندك؟
1: إيه صحيح.
0: صحيح.
1: بس هاي يبقى الإنسان هو يعرفها يعني. أنت مثلاً جماعة اليوم تجاوب تيجي لك واحد يقول له الله يرحم والديهم؟
0: لا، واحد يقول الله يرحمك. على الأقل تقدير الله يرحم أيامهم.
1: الله يرحم أيامهم، الله كذا مريدنا.
0: طيب تحياتي لك يا أحمد، شكرا جزيلا
1: يا حبيبي.
0: ممنون، شكرا، هلا مرحبا، السلامة. سمعني.

0: أكو تفصيلة الحقيقة ليش طرحت هذا الموضوع. واحدة من الأسباب اللي أنا طرحتها الحقيقة إلى أنه أكو ناس مع كلمات الإطراء والمديح وخصوصا في بعض الأحيان عندما تكون في غير محلها تبدي شوية هيجي تنتعش أو تبدي تشوف التفصيلة معينة بحياتها أو تسد جزء من النقص اللي موجود أصلا في شخصيته. فلذلك تلقى اليوم الفرد العراقي دائما ما يبحث عن كلمات الإطراء بدون عمل، يعني ما يمسوي شيء. تلقى مثلا واحد يقول لك والله أنا مثلا نفرض خلص أقطع على نفسي، مثلا تلقى واحد يقول لك إعلامي، وهذا يقول لك الله إعلامي، هو ما سامعني، ما سامع، مو ما يسامع أصلا، ما يدري بيان إعلام. إعلام الله يا أخي، أنت واحد من الأشخاص أصحاب الكلمة الحق والمدري شنو هاي. فتلقاني أنا مثلا إذا كان عندي جزء حشاكم وحشا قدركم وحشاي طبعا، أنه عندي نقص في جزء من شخصيتي أنتفخ، وماكو شيء، كل شيء مو يهم الموضوع، أنتو أشياء، أصير بالون. فيظل هذا الشخص يقدم هذا الإطراء بحيث أني ألزمه لزمة. إذا كان أكو ناس قاعدين مجتمع شفتوا حتى هذا هو الإنسان ما عنده أي تواصل أو ممكن، بس شوفوا شون يعرفني ويمدح شغلي وما أدري شنو. وأكو ناس لا، يعني ما تهم الكلمات، وبصراحة هذا أنا أعتبره يعني المهم هاي الكلمات، هو يبحث عن الإنجاز. لكن في غريزة الإنسان، في غريزة كل فرد اليوم موجود من 8 مليار كائن في العالم أو إنسان في العالم، يبحث دائما عن كلمات الإطراء أو كلمات المديح أو كلمات الثناء. في بعض الأحيان حتى ما نسميها إطراء، ثناء على عمل معين، على تفصيلة معينة، على شيء معين، على إنجاز معين، على مرات على وجود هذا الشخص، مرات شايفه كبين الحبيبين دائما يقول له مثلا، أو هو يقولها شكرا لأنك موجودة مثلا بحياتي. كلمات إطراء حلوة جميلة في وقت ما، البنات كلش يحبوها طبعا، البنات اللي يحبوها كلش هواي وفرحان بيها، اللي ما مسوي إنجاز كذب، اللي مسوي إنجاز تقول لك لا أنا ما أحتاج هاي الكلمة لأن أنا أعرف مكانتي عندك شنية، يعني طبعا مو فان كيلر بس يعني هيك. فالمهم، فإذا بالتالي هو سؤال حلقة اليوم، شنو الكلمة اللي أنت تشعر بالفخر بالإطراء، يعني الكلمة اللي تقال لك من باب المديح. وأرقام الهواتف للمشاركة 07802111415 و07802116117 وأيضا على 07201115. نأخذ اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، يا هلا. أهلا، معكم السلام يا معود. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شلون الغالي؟
0: يا هلا ومرحبا، الله يخليك. قل لي شنو الكلمة اللي أنت تحس بيها بالفخر؟
1: والله
0: واحد يقول لك يا من باب المديح،
1: بلاياك بالضيم.
0: بلاياك بالضيم، حلو.
1: وعدي طبع أسار سلطان من الشغل بالشارع، ما أخلي مرة ابنية توقف بالشارع.
0: شو تسوي؟
1: ما أخلي ابنية أو مرة توقف بالشارع أصعدة.
0: شو تطبق عليها؟
1: حتى لو كروة قليلة هاي. اي فأنا يعني باقي الدعاء الزيت مثلا، ألف رحمة على روح أمك جاب الزيك يعني الحمد لله على ذلك.
0: زين، حلوة، خوش سالفة. أوكي.
1: اي والجماعة هسه هم تحت موسى الحلاق.
0: اي
1: ودعتك
0: اللي بفهم دفعت للخلق إن شاء الله بركة. مهم
1: إن شاء الله.
0: طيب، تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا على وبيك، مع السلامة. باي باي. هلا.

0: من الكلمات اللي يبحث عنها دائما الأشخاص اللي هم في عوائلهم. يعني إيش قلت أنا؟ قلت أكو سالفة لأنه الإنسان بعض الأحيان يعني يكون مصدر المديح أو كلمات الإطراء إليه بتكون مرات مثلا في بيئة العمل وفي العائلة، الأصدقاء المقربين، أو ممكن في بعض الأحيان من شخص أنت ما تعرفه أصلا. فلذلك إذا نتحدث إحنا عن بيئة العمل، بيئة العمل قليل من أصحاب العمل طبعا، وهذا واحد ما أعرف شنو اللي يعني شنو الفكرة فيه، إنه مثلا في بيئة العمل إلى أنه بصاحب العمل، من يدير العمل، أو ممكن مثلا رئيس القسم، أو أي أحد من ذول اللي هم يعتبرون خلينا نقول قادة العمل، إذا كانت مجموعة يعني مجموعة أشخاص يقودون أو شخص واحد يقود، عنده كلمة مثلا الإطراء أو المديح أو الإيجابي أو التشجيع، هي تعتبر انتقاص من شخصيته. هم دائما هيش يحسون، يقول لك إنه أنا إذا قلت له هذا مثلا على شنو خلاص سوى ما سوى. دائما عندهم طبعا تتفيه للإنجاز الذي يكون حتى على كل المستويات، فلذلك تلقاهم دائما هم قليل تكون في بيئة العمل. على عكس طبعا بعض يعني هاي كان نادرا هسك، وهذا الجيل الجديد اللي اجى لما فتح بزنس، لان هو جاي اصلا من ارهاصات عدم العرفان والمديح لبيئة العمل، فتلقاه دائما يقول هاي الكلمة مثلا عاشتيتكم جيدة حلوة، فلان سالفة جيدة، فلان موضوع، وقاموا يسوون هاي سالفة الموظف المثالي وغيرها. البقية لا، ما قاضيها انه بس عايش الدور على اساس انه هو يعني بالإدارة وش. فتلقى بمناسبة ترى جزء من اللي نشوفه احنا اليوم في مجتمعاتنا حتى على مستوى المسؤولين، يعني تلقى مسؤول مثلا قليل هسه اليوم في دوائر الدولة، تلقى كتب الشكر والتقدير، حتى من اللي يطيها مني على سويت لك كتاب شكر والتقدير، وهذه كانت الكتب شكر والتقدير قبل سابقا في النظام الإداري الحقيقي في المؤسسات، كان فد إنجاز عظيم وجميل بالضبط. يعني مثلا بالنسبة لي كشخص كنت دائما أحب المؤسسات اللي أشتغل بيها أن أخذ كتاب شكر وتقدير. ليش؟ هذا ينطيني، هذا يرفع من قيمتي السوقية في السوق، يرفع من قيمتي أنه أنا داومت في مكان مثلا هلقد عدد سنين عندي مثلا 3 كتب شكر وتقدير، فتلقاها حلوة من تقدمها على الآخرين، ترفع من قيمتك السوقية، طبعا مو قيمتك الشخصية، لا قيمتك السوقية ترفع. فحتى الأشخاص اللي هم يكونوا موجودين اليوم في يعني بالحياة هذه خلينا نقول أو حياة العمل، ده ما يبحث عنها الموظف جميل يبحث عنها. طبعا الموظفين الدولة يحبون هاي سوالف ما كتاب شكر، ليش؟ لأن بها قدم وكل مدري ما أعرف هاي الإجراءات، مدري كم كتاب يصير أكو فد شيء قدم أو سنة فد سالفة، يعني قدم سنة أو فيش مهم. فهذه واحدة من الأشياء اللي هي ممكن تكون مشجعة بالعمل، على عكس المدرسة أو اللي خلينا مو سميها مدرسة قديمة، مدرسة قديمة كانت تمتدح. فعلى عكس بعض الأشخاص اللي هم اليوم يديرون دوائر حكومية، مؤسسات، قطاع خاص وعام، عندهم بالنسبة لهم كلمة المديح أو الإطراء أو الثناء على شخص قد قدم إنجازا جيدا، هذا جزء من انتقاص من شخصيته، فهو ما يحكيها، فتلقى عادي. يعني بالعكس أصلا ليش؟ لأن هو دائما يفكر يقول لك أنا هذا مدحته مرتين، طبعا بالمناسبة هذا التفكير الرجعي، يقول لك أنا إذا مدحته مرتين راح يجي عليه يقول لي أريد زيادة راتب، وهو قد يستحق طبعا بالمناسبة، يعني ماكو مكان أنت تدخل بيه وتطلع ما في يوم سوي لك شغلة زينة، ما هاي يعني ما أدري شلونها، ما ترهم ليش باقي العد؟ ما هو المنطقي يقول هو مناسبة يعني أصحاب الإدارات هم يعيدهم. أنا أحكي عن العمل، لأن العمل واحد من الدوافع الإيجابية جدا إلى أن يكون هنالك كلمة ثناء، كلمة شكر، كلمة تقدير، يعني هذن الأشياء. حتى في بعض الأحيان مرات يقول لك العالم ما يخالف بسيطة، خلي ينطيني حالي حال البقية، طبعا هنا تنتهي قيمتها بالمناسبة. يعني مثلا يجي واحد يقول مثلا كتاب شكر وتقدير القسم الفلاني كله، طبعا هنا يختلط الحابل بالنابل، اللي اشتغل والما اشتغل نفس الشيء، القاعد وكان يكرس حب نفس اللي كان يركض ويسوي. فهي هاي طبعا ايضا هنا هاي يعني وجهة نظري انا كشخص، انه هاي لو ما سويها احسن، لان ما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العموم عندنا اتصال، يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا اهلا وسهلا.
1: احب اوجه ختام شكر وتقدير للسيد رئيس الوزراء المحترم
0: اي
1: على هالقرارات الحلوه الجديده.
0: حلو
1: اي يعني بكت الله البنزين صار 150 يا ابو،
0: يعني صعبه عالميا، صعبه بالمناسبه مو
1: صعبه عالميا، صعبه
0: اي صعبه ما
1: هو حلم حلو
0: يعني 150 دينار ايش قاعد طلعنا 10 سنتات وغيرك ب 1 دولار ونص ما ترى مش مدري
1: ايش فكرت ثاني؟
0: اي
1: فكرت اضرب التانك من جوا
0: ارد افول فول واطلع يخلص اي بكيفي
1: اي وارجع افول. شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون الامور؟
0: الله يخليك. يلا شنو الكلمه اللي تحس بيها انه هيك بيها فد نوع من النشوه بالنسبه لك او احد يقول لك اياها من الاشخاص بدون ما تنتظرها؟
1: بالعمل يعني الجناب كانت تناولت موضوع الادارات.
0: نعم
1: وهاي تدري هسه هم كلهم يعني مع احتراماتي لهم فلوس يعني فلوس وصاروا مدراء ولا مو مدراء بس يعني مو لان صاحبنا مدير ماتي حباب.
0: طيب
1: عده فقره اللي ينزل له عشيدك بالجروب بنحسب كل عشيدك ب 25
0: ها هيك حلوه
1: اي ذاك الشهر حصلت اربع عشيدك
0: زين. هاي هو يعني انتم اتفاق هذا بالعمل؟
1: اتفاق بالعمل
0: ها
1: فالعشيدك محصوره شلون العافيه مال قبل؟
0: اي عافيه
1: العافيه مال قبل هسه يعطي مليون
0: اي
1: مدري الجد كانت يمكن مليون مدري 100,000
0: اي هسه 25
1: هسه العشيد ما اقترحت عليه قلت له انت الى متى تضل عشيدك ومثلا اذا مشكله ومسحب لحيتي ومدري شنو هاي السوالف لما يعني لما عنده مصلحه يخابرني ويقول شلونك اقول له على السريع من الاخير وين عندك مشكله رايح حالها بس اعطيني لوكيشن او اعطيني نقطه او مكان
0: زين
1: يخابرني ها انت وين؟ قلت له معناته تريد نتعارك
0: زين
1: ها حبيبي معناته تعال جيب لي فلوس
0: حلو
1: احنا هاي
0: شفرات
1: خلنا نختزلها اي بالضبط خلنا قال شلون؟ قلت له انت مو بس اني كل الموظفين اللي عاشيدك فشي رمزي 10 هو قال 10,000 قلت له 25 حلوه وما حتاثر يعني على المؤسسه 25,000 هم حافز وهم يعني انه واحد يحس بالفخر انه انا منت من هاي المجموعه لما شلون اقول لك لما اسوي شغله حلوه مو بس عاشيدك روح امسحي لك بالحائط
0: طيب
1: انا ابذل جهد حتى اقدم منجز حتى تجيني 25 انا مو اصرد ال 25
0: اي
1: بس قلت مثلا هاي ال 25 قلت له الله شاهد عندي حلوه اكثر من الراتب الكامل
0: صحيح
1: حتى مثلا الراتب وما ادري شنو بس لما تجيني هاي ال 25 والله هاي ال 25 بصراحه استعز بيها اكثر من ما الراتب عادي حتى تسامح خلي ولدي بس لما تجيني هاي ال 25 لا والله لطيف لك
0: نعم
1: على الصعيد الاهل والاقارب والهاي مين يدومك الوتر الحساس
0: اي
1: افرح مع روحك حج
0: اي بالضبط هي هاي اللي تخرب الدنيا
1: وشان ميت عاجز يا ميت عاجز وين؟ تعال ودينا الطار مين
0: يابي
1: اجيب قبل قلت لك ماكو شيء امان سيارات ماكو بالشارع بسات ماكو فيروح بربع ساعه ويرجع
0: عافيه بربع ساعه هسه شايف
1: كل شيء قلت له قطعات ودنيا وسيطرات وهاي اللي هم الاهل وهذول اما
0: طيب.
1: الاصدقاء عندي شريك واحد اريد اناقشك عليه بس تخلصوني منه
0: يلا اوكي
1: يخابرني ها بلبل انا وياك اليوم
0: ايه وين وياك؟
1: انت مقرم
0: وين وياك؟
1: انا شو اشتري هو وياي
0: شو اشتري لي اشتري لك؟
1: شو اشتري لك؟
0: ايه
1: حتى حسب حسابه انه هو وياي بنه انت بلي ها بلبل اليوم وياك عندك مغرب قبال بيتكم روح اشتري انت ليش تعتمد عليه؟ خب عرفته من قول اميض
0: لا لا لا درباك لا تقول اسماء الله يخليك لا لا تقول
1: مو اميض يابا اميض خل نشتري خلي يجيبولنا ستة وانا ضمن يمي يلا لا انا وياك شو اشتري انا وياك؟ هذا ما يقصون طالع لي بالسحبه الله يخليك
0: والله ما ادري
1: كوريلا ما بعتني اياها
0: وطيت الحل هسه عادي
1: والله بالسلاطين يمكن
0: قول ذول اخذوها وخلاص بعد شو
1: يصير المربع راحت
0: اي روح اقول له سالوهم قولوا لهم وينها
1: لا مني داعي
0: اي
1: هذا هو راح يعني احتمال يسكونه جوا
0: مثلا
1: بعد يطلع من يباعي بيها
0: والله ماكو احد طيب
1: انا تعبان فقلت لك هاي الاهل
0: اوكي
1: جانب العاطفي
0: نعم
1: والاصدقاء بلبل
0: وهاي عاشي عاشي جيد طيب
1: سلطان 25
0: ما قلت لك ما مشمولاني. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك، اهلا بك، مع السلامه، باي باي.
2: اكتب رساله الروح بيها احبك انا، ويغيب عن عين الوعد واتخيلك دز

هاي واحدة من الأشياء اللي ما بين الأحبة أيضا تكون. طبعا هنالك كلمات ممكن تكون هي عبارة عن شفرة جميلة بالمديح من خلال طبعا ذكرنا احنا بالعمل، هسه نذكر ما بين مثلا الأحباء، أو خلينا على الأحباء، خلينا نحكي على العائلة. على العائلة حلوة من يكون هنالك مثلا تشعر إلى أنه هذا مقابلك أو أخوك أختك أمك أبوك قرايبك أي أحد، تحس إلى أنه هو مثلا يشعر بالعرفان لمنجز أنت سويت الهيا، أو يقدر. طبعا يا مشكلة عندنا بالمجتمعات عملية التقدير للعمل اللي أنت تسويه مهما كان بسيط. يعني مثلا أكو واحد يقول لك

0: على رؤوس أصابعه. إيه
1: إيه
0: إيه. هذا اللي مختار الطاووس.
1: زين. يعني تحسها حلوة من عنده لو تحسها هي حلوة الكلمة.
0: لا أحسها لا والله سلطان شغلتي يعني حلوة من عنده لأن أنا ما متعود. ما متعود يقول لي شكرا جودك المنزلة.
1: إيه.
0: قول له تعال مصطفى.
1: إيه. سوي فلان شيء.
0: قايل أمك.
1: إيه. زين.
0: مصطفى.
1: أوامر. زين هو شنو اللي يخليه يقولها؟ أنت ملاحظ مثلاً إنه شنو اللي يخليه يقولها؟
0: يعني أمال كلمة مصطفى شو مسوي
1: له؟ لا لا إنه أشكر جهودك المبذولة مثلاً. يعني يا مرحلة يوصل تعتبر شيء هذا يجب أن يشكرك عليه.
0: يعني مثلاً من تطفي الجهاز ما الكهرباء.
1: إي.
0: إي أروح له بالمولد.
1: إنه متكون مبادر خلينا نقول.
0: إي
1: إي. ما يطلب منك شيء أنت تبادر.
0: سيارتي ما كفت تعال خذ لنا غراضة اللي صار حول بكل سيارتي.
1: يعني من أنت تبادر هو يشعر إنه لا هنا تستحق إنه أنت وإنه هو يشكرك.
0: صحيح.
1: أوكي. طيب.
0: بس هاي تصير نسأل الاستلام الصلاة.
1: إيه هاي مو ما هو متعود عليها أنت قصة يعني. أنت ما شاء الله أنت ما مقصر يعني. طيب أوكي.
0: زيد مهرد لعلاس مصدر فيه.
1: لا لا بس عوفه تعوفه الشغله حاميه الحديده وابوك يروح بالرجلين عوفر ابوك ايش ما
0: عندي ما لي علاقه بابوي عندي جماعه اللي بيهم اداتي
1: قامره تسمي داش قولهم
0: ايه اعطيك خبر بالصلاه
1: ايه ايه
0: انا احب
1: ايه الستر ايه ادري بك انت تخبل بهاي السالفه انت شنو انت ايقونه مال الستر انت حبيبي تحياتي
0: لك
1: حبيبي مع السلامه هلا بك
0: هلا بالصلاه
1: ناخذ ويانا اتصال الو
2: مرحبا
1: يا اهلا
2: شلون الامور
1: شلون الامور
2: شفت يوميا لو تتصل
1: شو شو تتصل ما ينفصل
2: اي اويلي
1: الله
2: الله اسمه السوداني قبل بس مو السوداني هذا راح يشيله لا هذا شاعر يا معودي
1: يوسف السوداني يوسف السوداني ابو يعقوب
2: ابو يعقوب
1: بالذات
2: شلونك حبيبي؟
1: شلون الأخبار؟
2: خير وأنت طيب.
1: طيب شنو قل لي؟
2: هاي أحلى كلمة أحبها مال عشتيدك.
1: عشتيدك؟
2: إي خاصة من أسوي طبخة يعني ماكو بس أنت ذيك المرة تنمرت تنمر علي خليتني أكره حتى الطبخ.
1: يا طبخ. وين تنمرت؟ وين؟
2: الزلاطة.
1: غير ما طيبة. شوف
2: هذا الشيء. يعني أنت قلت مو طيبة.
1: إيش قلت لك العداني؟
2: الله اكبر عليك
1: يقول لي ايش قلت لك شنو شلون وصفتها ايش قلت لك اياها
2: كرهتني بالطبخ والله
1: والله

0: يقول لهم وينها؟
1: مو خلي رجال يقول لهم وين.
0: خلي رجال روح يقول لهم وينها يعني. والله العظيم. وداعتك انت تدري ايش يصير؟ كل شيء ممكن ينحل الا بعثيه بالاخير. فيقول انت شنو انت انه برجعوا مرت اللخ. قال تعال افتر مرت اللخ يلا.
1: صح.
0: اي. بقى حلوه.
1: والله حلوه نروح يم نشوان.
0: أوه.
1: الله اكبر.
0: الله اكبر يا يابه. ها وعمي علي بعد.
1: ونعم.
0: هو.
1: ونعم.
0: نروح بغداد نرجع اربيل.
1: هاي.
0: شلون ليش ما حد يدري؟
1: ما يندرى هذا والله هذا الموجود.
0: اي والله هذا اللي عندي. طيب. تحياتي لك وميض الجميل. شكرا جزيلا لاتصالك يا حبيبي.
1: هلا بك.
0: مع السلامه. باي باي. طيب مستمعينا خلينا نسمع اغنيه بعدها راح ننتقل الى فاصل ونرجع في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. تحيه لكم جميعا. اتمنى تتابعون وتقولوا لنا شنو الكلمات اللي تحبون ان يطرى او تمتدحون بها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراس أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. النزاهة: تمكنا من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج. السيد مقتدى الصدر يشيد بدور القضاء العراقي والقوات الأمنية بعد حملة الاعتقالات ضد الفاسدين. التربية: إكمال عملية التصحيح لدفاتر الثالث المتوسط والبدء بالتدقيق. أمين بغداد: التحول الرقمي مشروع استراتيجي متكامل، وتطبيق هيئة خدمات بغداد خطوة مهمة. شؤون المخدرات: الإطاحة بخبير التخفي والمناورة، وضبط بحوزة 29 كيلوغرام من الحشيشة. اعتقال مطلوب بقضايا قتل وتهجير خلال مراجعته مديرية الأدلة الجنائية في بغداد. مسؤول إيراني: عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة أينما كنتم، في رعاية الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصباح.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
7: تبدي.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روح.
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نكتب شو يعني.

0: طيب مستمعي رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من عن طريق. وسؤالنا يقول شنو الكلمة أو الجملة اللي أنت تشعر بالمديح والإطراء بها لما واحد يقول لك إياها؟ وكل واحد طبعا بينا كفة كلمات معينة إذا كانت تقال إليه من خلال العمل يا حلو، إذا مثلا كانت تقال بالعمل أو تقال بالعائلة أو تنقال إليك من قبل أصدقائك المعارف أو حتى الناس الغربة بالشارع. وهذه واحدة من الأشياء اللي الإنسان مرات تحفزه إلى أن يقدم أفضل، أو في بعض الأحيان هي ممكن تكون تناغي الغرور اللي بداخله. أكو هيك وأكو هيك، والموضوع نفسي طبعا أكثر مما أنه هو خلينا نسميه حقيقي. أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-012-11-115 و 07-8-012-11-117 وأيضا على 07-70-11-114-115 بإمكانكم أيضا الاستماع عنا طبعا أيضا من خلال التطبيق اللي هو الرشيد FM. تقدرون تستمعون هناك وتكونون ويانا طبعا على الهواء مباشرة من خلال الاستماع والاتصال بشكل مباشر. عندنا شكرا. يلا عندنا مكالمة، تفضل. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا ومرحبا.
1: يا مستر سلطان
0: الله يخليك يسلمك. أهلا هلا تفضل. ايه
1: أنا عبودي مرضان.
0: أهلا بك يا عبودي.
1: أهلا أنا أسألك
0: السؤال، يقول شنو الكلمة اللي أنت تحب أنه حد يقول لك إياها كجزء من المديح بعد الواتساب ماتك؟
1: أنا أحب أقول لك أنت بطل.
0: أنت بطل، أوكي طيب. طيب حتى لا تتعب، تحياتي لك حبيبي، أنا ممنون منك، شكرا جزيلا لاتصالك، تسلم يا ورد، يا هلا بيك، مع السلامة، باي باي. حتى لا تتعبك والله، أحب الدنيا مني.

اي والله قبل شوي واحد فات موكب ساعة الحرية ما ادري ماني ذبح روحه واطويق ووقفوه بس همسين سريع فوتو يدرون الشارع مشتد يقول لك خاف اللي حويا والعالم شو اسمه هو هم حلو بس فاتت اخر سياره تحرك السير بدون ما المرور ياشر بحذاك وحده سياره بقت تدري مرافقه تبقى اخر وحده تسوي قطع بقت محصوره بالزحام ظل يدق هورنات ما العالم ولا يمها

0: في حياتنا أيضا عندنا أشخاص إحنا مرات يمتدحون من باب المذمة، أو التي يسمى كلمات الحق أو كلمة حق يرادوا بها باطل، إنه واحد مرات يمدحك بسالفة بس مجرد إنه حتى ممكن يسئلك، وهذه هي تعتبر أسوأ من المديح نفسه، لأن مرات الإنسان لما يعني يتعرض أو يقدم إلى مديح هنا يكون أكو فد تفصيلة كلش صعبة، إلى أنه هل هذا المديح هو مديح نابع من طيب خاطر، لو هذا يريد من عندك مثلا شغلة. طبعا هاي واحدة كثيرة من الأشياء شايفها، احنا نشوفهم ذولي اللوجية الملقلقين، من يجي مثلا شخص مسؤول أو شخص ذو نفوذ أو شخص عنده فد مساحة معينة، ويجي لك واحد وانت ومدري شنو يسولف لن سوالف مو طبيعية، بحيث مرات تتصف وتقول هل هذا الشخص هو نفسه اللي أنا أعرفه ميم الموضوع. وهي واحدة من النقاط المهمة جدا اللي الحقيقة نفخت الكثيرين ممن اليوم احنا نشوفهم موجودين في مجتمعاتنا. وقصة طبعا اكو عندنا كلمات المديح هاي مال مثلا، هي هاي طبعا ما اعرف انا ليش دائما تقال بهذه الطريقة انه بصوت ناسي او بهذا التون بالضبط، فلان جاي شوي دير بالكم، وفلان منه فلان شخص اليوم يتصدر مشهد مؤقت، كنا نتصدر مشاهد مؤقتة، كنا احنا اليوم كنا نتصدر مشاهد مؤقتة، وهذا المشهد المؤقت اللي احنا نتصدره او المكان اللي احنا نتصدرها او المنصب اللي احنا نتصدره او الوضع اللي احنا نتصدره بصفة مؤقتة لم يكن ليصل لك لولا كان او لما جئت بعد غيرك، فبالتالي يعني على كيف احنا مجتمع نكبر هاي الاشياء. لذلك انا ذكرت سؤال اليوم مال كلمات المديح، هسه نحكي عن كلمات المديح اللي هي بها ايجابيه، بها انجاز، بها اشياء حلوه احنا بالنسبه لنا، بس تخيل هذه كلمات المديح تتفاقم وتصير كلش كبيره بالنسبه للاخرين اللي احنا ننفخهم. لان على مدى مثلا ذني او البارحه من البارحه لليوم انا شفت ليش جبت له، قلت لك تجيبها مصعب بلاكس اصلا بيها. احنا شفت فيديوهات ذول الاشخاص اخر مره، مو يلا ما يخاف اسامحك احبك انا، اللي صاير انه هذول الاشخاص على كميه الناس تمدحهم وصفق لهم وتسويهم. لا والادهى من هذا، البارحه شخص ذكر في السالفه كلش حلوه، حزام يمكن حكاها، قال شلون راح نتعامل احنا ويا الناس اللي انتخبتهم، اللي ما مذكره بالمديح، هذول هم يجون على سالفة المديح، بس هذا المديح اللي بيني فاق بصراحة هو هواي طبعا موجود، ليش وادي مو قلي قليلين في أقلالها هواي كل شوى، بدليل احنا نشوف هم من اكو واحدة من الأدلة، لما يكون اكو عندنا مثلا شغلة يم شخص صاحب نفوذ او باور او هاي، اكو انحناء، اكو حركة جسم اللي بيها جزء من الانحناء باتجاه هذا الشخص، انه اشوف ابتسامة من هاي على مضض وخجل. يعني لازم احنا نعرف الى انه هذا الشخص نفسه هو عبارة عن شخص يعني مؤقت في هذا المجال. ايها شفتها نزلت المن هاي اي مو هو اكو سالفة، يمكن احتمال راح يصير جيب الفلوس اطلع. على العموم اكو هيك والله ريحة، لا طب مكان. فنرجع لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، بصراحة أنا ذولي المشهد مالتهم بدأ يروح مبالي. بالمناسبة يعني حتى أكون صريح وياكم جميعا كل اللي يسمعون، وقد توصل لأتباع هؤلاء هذا الحكي، إذا بقوا أو تحاكموا أو طلعوا أو سووا تسوية، هاي كلها سيناريوهات مطروحة، ورجعوا بمناصبهم غير مناصبهم، يعني شوف شنية السالفة، ما أتراجع عن هذا الكلام، هم وغيرهم تمام، يعني حتى يكونوا بالصورة. على العموم فإذا بالتالي كلمات المديح اليوم هي موضوع حلقتنا، شنو الكلمة اللي أنت تحس بها بالفخر أو تشعر بها أنه أنت انتشيت لما يجي واحد يقول لك إياها؟ بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720 0-114-115.
1: يصير هيك انطع عمر وما يوافون العمر، يصير هيك اتعب لهم بس يجازوني
0: مويه فيها ريحه.

0: من يكون أنت عندك شخص شخص في حياتك دائما أنت قريب من عندك دائما ما تحب تمدحه، وهذا تحس جزء من شخصيتك أنت، وهذه يعني بصراحة تحس إنه دائما هذا الشخص تحب تمدحه. من هم هذولي؟ هذولي هم عائلتك، دائما تحب تمدحهم أنت على إنجاز، على سالفة. طبعا خصوصا تصير ويا أولادنا، الأولاد دائما من يسوي صورة عافية وعاش ديدك، طبعا كلمات التشجيع هاي للآباء والأمهات اللي هم يربون بالطريقة الحديثة للتربية اللي المبنية على التشجيع، مبنية على العمل، مبنية على التفاصيل. فلذلك تلقى يحاول أن هذا الأب أو شوف يعني هو الأب أو الأم دائما ما يحاول أن يقدم شيء إلى ابنه بكلمة معينة أو البنته، فتلقاه يتفاعل كثيرا الابن. طبعا كلمات التشجيع هي حلوة جدا، فتنمي شخصيته للشخص نفسه. وأما الكلمات الخاصة بكم كأفراد، أنا أحس لأنه يعني اليوم هو على شحة الاتصالات بصراحة، أحس لأنه ما حد يحب المديح. مع العلم إحنا مجتمع أكثر مجتمع يحب واحد يمدحه على الصعدة وعلى النازلة، وخير دليل على ذلك أي واحد بيكم اليوم إذا يخابر يقول له أهلا مرحبا تفضل أوكي شكرا اتصالك، راح يقول أستاذ بيك شي زين. بس هاي لا، شوف أنت من تريد تطلب شغلة من واحد أنت راح تشتري عليه، السلام عليكم السلام، عندك مثلا شاي؟ يعدي شاي وين؟ هناك أوكي تفضل ممنون شكرا جزيلا رحم الله والديك، وكلمات الشكر. ستقول لي هاي آداب؟ آدابي بس ماكو داعي هلقت كمية بيها. ولا مثلا ما تريد انه مثلا بلا زحمة عليك الله يحفظك، ممكن بلا هيك التودد. اذا هذا الجانب هاي مرة حكاها ممثل مقدار والله ما اتذكر اسمه، هسه اتذكره، كان يحكي على زوجته يقول يعني اجاب البيبسي ما ادري شلون، فهي قصة هيك موجودة على اليوتيوب طبعا، يقول الى انه حكيت وياه بطريقة توسل او تودد عالية جدا وبلا زحمة عليك وممكن ومن فضلك وراح اتعبك، على مود هي تشتري منه بفلوس. خلينا ناخذ يعني اتصال، خلينا نشوف شنو الكلمة اللي يحبها الشخص. الو قطع اتصال، جيد ناخذ اتصال اخر. الو
1: مرحبا
0: يا اهلا،
1: انت ليش تلعب بالثوابت؟
0: انت تحب هاي السوالف،
1: انت ليش تلعب بالثوابت؟
0: ليش العب بالثوابت؟ شلون يعني؟
1: يعني هذا من جاي يشتري شاي حبيبي ممنون وتدلل ويعطي ويا علاقه وعلاقه يعطي قوري يخدر بيه وما ادري شنو. انت جاي هاي ثوابت حبيبي، هاي ثوابت عراقيه يعني ما يلعب وياي.
0: شرفك يا مصطفى، حلوه هي هالقد هالقد كميتها
1: يعني
0: انت تحبها
1: غير؟
0: ايه
1: لا ما مبالغ، وبالمناسبة أنا خبرتك أنا ما عندي أي كلمة مثلاً يعني مديح.
0: ما تحب واحد مثلاً يقول لك كلمة إطراء، مديح، سالفة، شكر، يعني كلمة تحس بها بالنشوة؟
1: عايزة مصلحة، عايزة يريد شيء، عايزة يسلك لي.
0: لا والله
1: والله العظيم والله عاد الشقة
0: زين،
1: فأنا يعني من البشر اللي يعني ما تستحق. أوكي مثلاً خلصت شغلتك أوكي عايشتي لك أجلت تشتري تبن محدة تشتري بفلوسك ما يحتاج، كل من عنده شغلة خلاص خلاص، فعلى ما تستحق أبد.
0: أبداً
1: أبد أبد أبد والله أحسها يعني أوفر. أوكي بين رجال ومرته ممكن أبو ابنه يعني أوكي
0: زين. شنو أكثر كلمة تحبها أنت مرتك تقول لك إياها كشكر؟
1: والله هي شوية مبدعة بهيك شيء.
0: إيه
1: عشتيدك أبو البيت إحنا بدونك نضيع ما أدري شنو هاي هسا كنا جايب كده طشي. إيه والله العظيم
0: لا هي شي طبعها، لو هي صدقها طالعة من عندها ما أكو أكو ناس أكو طبع عائلة، هو ما هيك يعني
1: هو طبع عائلة هيك يعني أنا التمست هيك شي بأمها مثلا مهما تسوي حتى لو شي بسيط هم كلش يعني يثنون عليك ويحترمون هذا الشي ويقدروا هيك شي. شوف انت يعني مثلا هذا نفس الكلمات اذا قال لك اياها مثلا غير واحد تعتبر غير فكرة، يعني تعتبر المنطق يختلف هنا شكل وهنا شكل.
0: صحيح.
1: فأنت إذا سمعتها مثلا من مرأة أو من أم تختلف هاي من أنها تسمعها مثلا من صديق أو زميل عمل.
0: طبعا طبعا 100% وقعها والشخص نفسه وقتها
1: ووقتها وجود أنت نفس الشغلة جايبها
0: نفس
1: هي نفس الرقية جايبها هنا جايبها للشغل.
0: صحيح. الولد بالشغل يقول لك أوكي عشتيدك حلوة هذه كم مليونة وشكرا وهسه نسوي
1: رحم الله. لا وبالبيت تختلف.
0: إيه صحيح.
1: أنت دا تلعب دا تلزمنا من جوا هيك من جوا القلب هيك من جوا حيل.
0: إيه من جوا القلب. إيه
1: من جوا القلب. لحق تاعي. والله لو ما لحقه كان يجونا حتى لو يدرون ما عندنا فلوس كان لم يجونا.
0: كان شملونا بجماعة الجسمة الجمعة مباركة.
1: أما تلا شفت هاي الملابس اللي لازمها وين الفلوس؟
0: إيه خطية حلوة.
1: بس هاي بساي
0: أقول لك هسه هسه هي هاي لا للكشخة لا للشسمة لا شنو الفكرة؟
1: والله أصلاً يشوك.
0: سوى حساسية.
1: والله عبد البس يطلع مو حلو. والله يطلع مو حلو.
0: والله مو حلو.
1: والله العظيم مو حلو. لا تطلع عليه الفلوس مو حلو بعد.
0: ان الحلوات يطلع مو حلوات هسه انه
1: والله العظيم على ليس مو حلو عليك انا.
0: بس بس هو زينه وخزينه.
1: اي يا زينه تعال يا زينه.
0: والله انت تحكي ما تحكي والله العظيم
1: حبيبي.
0: الله يخليك. طيب تحياتي لك ابو الصوف. شكرا جزيلا. هلا باي. ناخذ ويانا اتصال. الو ماشي. خاف ما عنده رصيد. الو صدق. يلا يلا بالله يا الله يا الله اول مره بحياتك هاي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: شلونك مولاي؟ شو اخبارك؟
0: يا هلا.
1: صحتك عافيتك؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: سولف لي.
1: ان شاء الله تمام.
0: الله ان شاء الله انت تمام. حياتنا تمام احنا الحمد
1: والله
0: لله والشكر.
1: بس حبيت اعرف المكان اللي وديت لك اياه شلونه.
0: والله سعره مو غالي.
1: والله العظيم
0: والله العظيم شنو
1: بالقران
0: بيت باسوأ منطقه ببغداد هم اغلى من عنده.
1: بالضبط. مو مراسك بارد ومرتاح؟
0: اي والله احسن لي بالله.
1: وعندك يخت صغير
0: شلون جزيره ولا يخت ما اريد حتى يخت ما اريد
1: بالضبط. يعني بس وسيله اتصال على مود يجيب لك اكل وشرب.
0: ما لا يجيني ولا اجي. ما اريد انا اسوي. انا ازرعهم بالحديقه. عندي حديقه وحلوه وتخبل وجميله
1: حديقه شفت شلون بنص البحر.
0: اي والله العظيم
1: بس انت والله
0: ما حد والله احسن لي ابقى بس انا رب العالمين احسن لي والله من البشر.
1: يعني انا صدق سلطان بالقران لو عندي هذا المبلغ وهذا الصدق المكان يعني موجود بالحقيقه وللبيع. والله العظيم وحق هذا القران اشتري.
0: اي والله يخبل
1: وحق هذا القران اشتري.
0: ايش بك هسه؟
1: ما تردد ثانيه
0: هسه. انا هواي اكو ناس كانت يعني بصراحه عندها تحفظ على موضوع يعني قريبين من عندي من اشتريت بيتي هذا وبعيد وانت شو موديك لهناك وما ادري ايش. قلت له ما انا اتصل بعيد هسه ما ارد احد يجيني. مو شلون نجيك؟ قلت ما ارد احد يجيني هسه خلص انا ارد اعيش وحدي هناك. شو علي خصم؟
1: بالضبط.
0: والله قوه ما ارد اشوف احد.
1: بالضبط. يعني على قولت المرض قل انت تعيش بوحدك هناك. انت اللي انت اللي تحب العشره. قلت له لا والله
0: لا خلاص كافيه هي هنا
1: كافي. قلت له من العشره وكافي من دخت الراس ووجع الراس.
0: طيب شنو الكلمه اللي تحبها انت كاطراء كمديح واحد يقول لك اياها اذا سويت في حال شيء جيد ايجابي؟
1: يعني هاي كلمه مثل عاشت ايدك انت خوش انسان يعني ما جاي توقف مثل مواقف حلوه كذا يعني هاي الكلمه.
0: طيب
1: هاي يعني كلمه عاشت ايدك يعني الماشي عد
0: عاشت ايدك تحبها اكثر؟
1: اي والله تونس علي هاي الكلمه حلوه. يعني ايه شلون يعني هو في الكلام عندنا ماشي بالعراق. عاشت ايدك بطل سبع ما اعرف شنو هذا المديح ماشي عندنا. حتى عندي بالبيت اولادي نفس الشيء اقول لهم. هذا ابن ابراهيم ولا ابن الكبير ولا حسين. عاشت ايدك بابا بطل سبع انت. تلقى ثاني يوم يشتغل مثل النعوم.
0: اي عافيه ياكل اكل الشغله.
1: بالضبط. اي
0: هي كلمات مناسبه ومشجعه وحلوه.
1: حلوه. انا اعتبرها حلوه يعني ما اعتبرها في الشيء يعني انا حتى لما اطلب للمحل السواق صراحه من السواق ادفع الفلوس المسواقه اقول رحم الله والديك جزاك الله الف خير وربي يوفقك ان شاء الله. مو شغله الواقع بس هو هذا طبعي.
0: بس مو تحسه هواي هيجي هالقد؟
1: هو انا بالنسبه لي ما احسه هواي. انا بالنسبه لي احسه شيء عندي طبيعي.
0: اوكي
1: والله العظيم انا طبعي هيك. ما تكذب عليك انا احب يعني صادمين. الشخص اخذ عنده سلعه اقول رحم الله والديك مشكور جزاك الله الف خير ربي يحفظك ان شاء الله. هاي اي والله.
0: طيب حلو.
1: يعني اي شخص.
0: ايه
1: سلطان.
0: طيب.
1: اي والله.
0: ممنون منك هاني. شكرا جزيلا اتصالك.
1: حبيبي بعد قلبي سلطان.
0: تحياتي لك حبيبي. هلا.
1: الله يسلمك بعد قلبي. الله يسلمك.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير والعافية عليكم.
0: مساء الورد يا هلا، من وياي؟
1: حياتي لك استاذ المستعطين.
0: الله يخليك يسلمك. داعشوق، من وياي؟
1: ابو شهد.
0: اهلا يا ابو شهد، شلون اخبارك؟ شو ماك مختفي انت؟
1: اي والله ما اعرف شنو التغييرات بالتوقيت، ما اعرف يعني ما اعرف شنو صار. ما اعرف هاي الاغنيه كان طالعه منه ايش بيقول.
0: هذا شيب اوف ماي هارت اسمه الاغنيه، المطرب اسمه ستينك. اي شيب اوف ماي هارت، المطرب اسمه ستينك، الفيلم اسمه اسمه الون، اسمه ليون
1: ليون. هذا الاساسن بروفيشنال يعني، هذا
0: شنو البروفيشنال؟
1: هذا يطلع. ليون جون رينو، هذا القاتل
0: جون رينو. ايه
1: ايوه، ويا ما
0: تلده هاي الاغنيه بالضبط. اي هو هذا، هي الاغنيه
1: مالته. ايوه اسمه ديون ذا بروفيشنال يعني،
0: افكر فيه يمكن اعتقد يعني. اي
1: حلو كان، كلش حلو. في اسمها اوضه نسيت اسمها، الممثله هاي ما تلده كان
0: تولاي. اي تولاي يمكن،
1: طلعت بستار وورز يمكن.
0: اي
1: مو صح؟
0: اي هي نفسها تطلع بستار وورز.
1: ذاكره
0: بس هي هاي الأغنية مال ستينك، هي هاي كانت من أشهر، ولا تزال طبعا من أشهر أغاني، واللي حقيقة ما كان أحد يتوقع إلى أنه هي ستكون بهذه الشهرة، واللي أشار إلى هذا الفيلم إلى أن الأغنية ما تنشهرت قبل الفيلم أو أكثر من الفيلم.
1: يعني مر علي بس يعني سمعتها من خلال التليفون يعني، وهي فتحت الخطة مو كلش واضحة الكلمات.
0: لا لا
1: يعني الريزم الجنرال يعني واضح عندي.
0: اي
1: هذا الشيء انا
0: سامعه قبل. اي سامعه، مر علي
1: بس.
0: اي
1: اي نو موفي بس اي دون نو موفي.
0: زين تعال قول شنو الكلمه اللي
1: الموسيقيه.
0: اي شنو الكلمه اللي انت تحب ان واحد يقول لك اياها دائما، او مو دائما وانما تحب واحد يقول لك اياها؟
1: اي لا مو ما يعني ما عندي هذا الشيء، بس انا احب جهالي من يصحوا اللي بابا اربعتهم. كل من يلفظها بطريقه تختلف.
0: ها شنو حلوه زين.
1: اي ما اعرف شلون. اي والله يعني شهد اول وحده عندنا.
0: أي.
1: اول طفل عندنا.
0: اي
1: ولولو الاخيره
0: زين،
1: وبينها علي وعبد الله. صدقني هاني يعني هو قد اكون يعني الواحد يقول هذا يبالغ او
0: مبالغات.
1: هاني هاني اسمعها. أي. اسمعها بطريقه تختلف يعني، مثل بابا هيك يعني.
0: أي.
1: اكو تون بالموضوع.
0: اي كل واحد تحسه شكل يقولها.
1: اي احس كل واحد يلفظها بطريقه تختلف. يعني النوته مالتها تختلف
0: يعني. اي
1: مع العلم شهد هسه هم المفروض ما يسمعون هذا الحكي، ما خليهم يسمعون.
0: اي بالضبط.
1: شهد عمرها 20 سنه
0: ولولو
1: عمرها سنتين وشهرين، وبينات الغيره ومتاكسه.
0: والله
1: يعني اي والله يعني يعني لولو مثل من اجي جاب لي بيضة أو بيضة، هاي ما قايل لحظة صغيرة
0: بيضة.
1: جاب لي بيضة بس أنا بيضة
0: يا أبي.
1: أي لا لولو عندنا لولو زعيم ميليشيا كلش قوي.
0: مسيطرة هي. طيب يعني إذا أنت هاي الكلمة تحسها كلمة مديح من واحد من هم جهالك يقولوا لك إياها أو أولادك يقولوا لك إياها؟
1: ها شلون أوصف لك؟ يعني المشكلة بدأت ويا شهد، هي مو مشكلة
0: يعني الفكرة.
1: أنا جيت كنت أشتغل بمحافظة بعيدة وصار إنه وقت الولادة لازم تيجي شهد بالدنيا. فقلت لهم أنا جاي يعني مسافة الطريق وأمشي بسرعة تتبنى أمانية. فبالطريق جاي وصلت تقريبا المشروع الوحدة.
0: أي مشروع الوحدة. أي
1: فخابرني نسيبي علاء. قلت له ها علاء جارة محبوتي تصدق يعني هيتي مرضو. فقبل الله من التليفون لإذاني القلبي
0: زين.
1: الهسة يعني أتذكر اللقطة يعني تعرف
0: والله.
1: اي والله فبدت تعلق لأن هم ذول أطفالي آم يعني.
0: اي
1: فالكلمة اللي لفظوها المصطلح اللي يستخدموه، كلمة اللي يستخدموها وياي مرات يعني أنا جاي شوية تحشيش عندهم هواية يعني. أي فأكو كلمات تبقى بالذاكرة يعني.
0: صحيح.
1: من عندهم هم.
0: أي صحيح.
1: بينما البقية لا ما عندي هذا الشيء يعني. يعني ماكو ما ما اذكر يعني بالتحديد انه كلمه تثيرني او تبقى عالقه بالذاكره او او اي، بس قلت لك صوت الاطفال وبالذات كلمه بابا يعني بعيد بعيد، لا لا اروح يعني
0: تاكل وتشرب وياك.
1: اي والله الحمد لله على
0: الله يحفظ لك اياهم ان شاء الله يا رب.
1: الله يسلمك. انا هم زين خليت فيهم شغله قاموا يحبون الاغاني القديمه يعني
0: حلو هم خوش سالفه.
1: اي والله يعني شهد تحب هاي ليش سالتك على هذه الاغنيه؟ تحب ان الباند ذات الاجنبيه وهي قالب الترجمه فهم من باب انه هم تتقوى وهم تحب تسمع وهاي الشغلات. فمن نرجع انا اوديها واجيبها. من نرجع تكون مجبره انه تسمع وياي مثلا ميادة حناوي.
0: اوكي.
1: اي ذاك اليوم هي وصديقتها لما وصلت صديقتها ما اجا ما اجا فمرتي انت لحظه صارت نوصلها بكيف الطريق يعني فسمعتهم متى ستعرف كما هواك يا عمل الدنيا ومحج الدنيا فبقوا يقولوا لي شنو هذا شلون شايف هاي مال من سمعنا هاي مال كفاك تلعب دور العاشقين وكذا. ايوه حسيت لهم على القصيده من نزار قباني
0: شلون حوار هي بها هاي الاغنيه
1: هي هاي كارثة هاي كارثة يعني من تقفلها تقول لي وحيرتني ذراعي أين ألقيها أنا بدي شو
0: استقبل هو أقول أقول أنا حاير بالموضوع مو أنت
1: فبدأوا يفكرون أنا هاي الأجيال كل حبي واحترامهم ما يقرون استاذ
0: لا لا هي هاي مشكلتهم والله صحيح
1: والله يقرون والله ما يقرون يعني طلاب إعدادية من يعني أبسط شيء شغلات تاريخية للعقداء الأربعة تقول له جال ديران تقول له ويعدهم بالمدرسة بس ما أدري شلون الوضعية تدري التاريخ إذا ما نقراش يصير بينا يعني وضعيتنا.
0: لا هو بدليل هسه هم لين عدم قراءتهم مرات من نحكي عن تفاصيل احنا بصراحه هم ما يكونون موجودين بها تحس عباك هو ضايع ويحسك لانه انت قاعد تحكي بغير كوكب فلذلك اكو مرات حتى اجزاء بالتاريخ يعني اكو ناس تفكر بالتاريخ بطريقه تاريخيه مو بطريقه انحيازيه للدين او مثلا انحيازيه لطرف او طائفه او فئه او شخص او يعني واتفر تشوفها من منطقه بعيده كلش فاعتقد هذا الجيل همين طبعا مناسبه وهذا الجيل كلش همين انا اشوفه هو من الاجيال التي يعني ما وجهه نظري اشوف جوز غلط جوز صح بس هذا الجيل هو من الاجيال اللي ما يحب واحد يمدحه لان هو عنده اعتداد بالنفس الى انه هو افضل من المديح
1: يعني انا يعني اتفق وما اتفق اتفق انه هم مو ما يقبلون بس يمدحهم حتى ما يقبلون قسم منهم بس قسم كبير ها يقبلون نصيحه
0: بالضبط اي
1: يعني
0: انا شفتهم وكم واحد تعاملت وياه من خلال شغلي بصراحه يعني هو يعني كان موضوع مشروع واحتاج اكثر من طرف وكلهم اللي تعاملت وياهم كلهم هم عباره عن الجيل الجديد فمرات تدري مثلا اقول له عاشت ايدك حلو يقول لي ايه يعني اوكي فيعني شو تقول له بعد مثلا
1: ما يطلع تدفده بس مو الكل بيهم طاقات
0: بيهم طاقات
1: بيهم طاقات ذاك اليوم ولد قاعد احكي بالصدفه بمكان عام صدفه انفتح الحوار جاب من محافظه بعيده ويدرس ببغداد ومسوي مكتبه رقميه بوقت عمو انت لقبك يعني يوحي الغير قال يا عمو بس مو كل اصابعك سؤال
0: صحيح
1: يعني فاجئني حياته كلش يعني
0: لا طبعا عجبني جيل رائع بصراحه انا احبه من يشتغل
1: عندهم شو يسمون هو انا اعرفه بوتنشل يسمون يعني عندهم بوتنشل بس هم ما يتعبون نفسهم ليش ما
0: اي ما ادري
1: ما لازم ندير لهم محسن من القيد
0: طيب تحياتي لك ابو شهد شكرا جزيلا حبيبي تسلم ممنون اني ناخذ ويانا اتصال يلا
2: مساء الخير
0: مساء النور يا هلا
2: تحياتي
0: الله يخليك يا حبيبي سلمك يا ورد
2: داخل وخارج
0: الله يخليك تفضل شنو الكلمة اللي تحبها انت كمن واحد يقول لك اياها بصفة مديح
2: بصفة مديح بس تكون يطلق ليها بحق يعني استحقها اكو نوع من المديح استاذ سلطان وانت اعتبرك والله العظيم استاذ ما صحيح انا شديد المعادل ومتعرف انت يعني كنت تعرفني
0: طيب
2: يعني فيهم ذا يعني كل شيء زاد ان حده ينقرب
0: طيب
2: بيهم مديح ماله يعني قوي شوية مما كانوا بيهم لا احسن شيء عندي يعني وحمد الله وشكره يعني ما حد عاش كذا أكثر لأن تابع أولادي طفولة ابتدائية متوسطة ثانوية الحمد لله شو جامعة هاي كتبات صدق وأعتقد مرة واحد سكايب قال أتمنى كم واحد مبسط نكفي فيه مبسط حتى يعرفون شلون يربون مثل ما ربى أكرم يعني الحمد لله شو لله. وهاي اللي أستاذ سلطان مرة تشوف مقلب مثل مقلبك اللي جزير ذاك الرجال على العطار ذكره مو ترى أحفظ مقالبك
0: مال بلماجي
2: مال بلماجي قال لي تعباني ما أدري شنو أكو واحد سيدلاني
0: ترجع عمار
2: جسماني سيدلاني ويعرف هاي الشغلة اللي قلت عليها أنت جزيت عليها قاعد ما بلش لك الشغلة قبل ما يصبح إلا طافر روحي قلت سلطان
0: وين؟ ألو وين أكرم؟ راح أكرم طيب عندنا يلا آخر اتصال ألو
3: هذا أنا أستاذ سلطان
0: أهلاً أهلاً أخي
3: الكبير كيف حالك؟
0: شلون الأخبار؟
3: هلا برسلون
0: أنت هواي متحوك هواي يقولوا لك كلمات مديح جميلة
3: لا والله ما أكو اثنين
0: شنو؟
3: أكو بالبيت
0: يا الله إيه حبيتها ما اثنين إيه
3: بالبيت بيت أهلي يعني وأخوتي من يقولوا لي أموري يعني الأمور طيبة يخلوني يرجعوني على أبوي هي مالتي الدلع يعني كان هاي بالبيت من يقول لي أموري يعني يعطوني في الدافع حلو
0: حلو
3: بس أنا بنفس الوقت يعني مسوي إنجاز مثلا مسوي المبرد يتارسها ماي
0: أي مثلا
3: زين أي والله وبالنسبة بالمحل من يقولوا لي رحم الله والديك حلوة
0: حلوة يعني تحبها
3: كلش حلوة زين بالمحل هاي شغله اكو لا بنفس الوقت اكو عالم تحس قال ولد يمكن قبلنا اكو ملقلقين
0: اي
3: ما تعرف يعني اكو وراها دافع
0: صح يعني تحسها مو لله
3: مصلحه لا لا مو لله هم مبينه واضحه انا يعني هسه بمجال شغلي يسلم علي بحراره قبل اخذ حذر كلش قوي يعني لازم لازم لازم يستهدف فشي زين اي لو يبوقني لو يطرحني لو يلعب علي اللي يسلم بس الطبيعي لا هذا كلش محترم وهاي زين استاذ سلطان
0: عيوني
3: هذا شنو هسه وش يشغل شغل اغنيه سلو ذكرني بايام عرسي شلون قهر عمار زين زعم سلو وهيك ها والنوب ذكر دول السياسيين البارحه مو مقهورين على نفسهم شلون ربطه هاي
0: شلون حلوه
3: كنا بشفه وهذا السيت الذهب
0: هذا هو دوخ العالم صار هذا السيت مال
3: هو مو بداخل العالم حاطله يعني فرتشة شنو بس هذا اعرف القياس يعني كلش ممتاز
0: مو حلو
3: والله يعني هو هذا
0: يعني بيه فكره
3: ايش قد صار ها
0: بيه فكره
3: لا الفكره مالته هسه هذا السيت الجميل مال الذهب ماكو القياس مالته ايش قد صارف على صاحب فلوس صاحب السيت تصرف عليه
0: احنا والله الحقيقه
3: كم لكزز مبين
0: يعني احنا الحقيقه نطالب بصاحبه شو اسمه صاحبه السيت تطلع اي
3: يعني خطيه هي الله يعلم ايش قد منطيها فانستي تحياتي لكم
0: الله يخليك طيب مستمعينا طبعا الحقيقه احنا يمكن ب اكو هواي عندنا يمكن اشياء احنا نحب نمدح نفسنا بيها ولكن ليس كل المديح هو حقيقة إطراء حقيقي نابع من الإنسان بعض من هذا المديح هو قد يكون جزء من السلبية اللي موجودة عندنا بعض هذا المديح قد يكون لغاية معينة ولكن أنا أفضل دائما إلى أن نحن نمدح الشخص الحقيقي في مكان الحقيقي عندما يقوم بإنجاز حقيقي فلا نستعجل دائما بعملية المديح والإيجابية والسوالف هاي للأفراد عاد نتحدث إحنا عن أشخاص مدحناهم وصلناهم إلى مكانة كلش وصلهم إلى ما يستحقون فخلوا بالكم اللي صعدوا واليوم اللي كانوا موجودين أو كلهم دول اللي هم اليوم عليهم شبهات هذول سبب أو نتيجة مديحنا السيء نلتقي

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه وهناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. المتحدث باسم الحكومة: الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال. النزاهة: تمكنا من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج. السيد مقتدى الصدر يشيد بدور القضاء العراقي والقوات الأمنية بعد حملة الاعتقالات ضد الفاسدين. التربية: إكمال عملية التصحيح لدفاتر الثالث المتوسط والبدء بالتدقيق. أمين بغداد: التحول الرقمي مشروع استراتيجي متكامل، وتطبيق هيئة خدمات بغداد خطوة مهمة. شؤون المخدرات: الإطاحة بخبير التخفي والمناورة، وضبط بحوزة 29 كيلوغرام من الحشيشة. اعتقال مطلوب بقضايا قتل وتهجير خلال مراجعته مديرية الأدلة الجنائية في بغداد. مسؤول إيراني: عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة أينما كنتم، في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل، المهارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: قاعد

تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصرياً إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني.

0: وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز.

0: فائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتى اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: هاي الأغنية إلك اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها. يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصيبة تيارة، يبقى على سوالفوي وين بطلها.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم مات اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسوي

0: نعرف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
1: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التثوريد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان، بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

يسكت حنيني عمري ايامي وسنيني بس يضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروح جديدي لحظة موت

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: كاس الكاس الكاس

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمع الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي وياني
8: اسمع

0: 와이신정 كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر، وألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-001-11-415. وفي أخبار المونديال، البرازيل في الدقيقة الأخيرة قبل لا يبدي الشوط الإضافي تفوز على اليابان بهدف عن طريق اللاعب جابرييل. يعني حقيقة البرازيل هنا أثبتت أنه هي فريق عالمي، رغم اليابان قدمت مستوى كانت ممكن أنه لو راح للأشواط الإضافية كان حرجة البرازيل، هي حرجتها صح. اليوم انحرجوا هم، حلم كان ينتظرهم 40 سنة اليابان، وسووا عليه قصة اسمها الكابتن ماجد وإلى آخره، غادرت خلص. هو ما هو تسقيط فردي عموري، يعني هو اليوم اللي يخسر يطلع. بعد تقريبا نص ساعة الباراغواي راح تلعب ويا ألمانيا. أنا من مشجعي الباراغواي، ليش شلون لا تقول لي، عموري يشجع ألمانيا. أوكي، فتحية لكل الأصدقاء، تحية لكل من يسمعنا لهذا اليوم. راح ناخذ موضوع أنا وياكم وعموري وبعدها، لكن خلينا نسمع تحية عموري.

تحية مرة ثانية وإلى كل من يسمعنا. شنو رأيكم بالشخص العينة تكون على حاجتك؟ يعني عينة على أغراضك، عينة على وضعك، عينة على مرتبك، عينة على سيارتك، على تليفونك. معلم هو كلش قريب عليك يكون، لكن إحنا نقول عينة عليك، وهذه تصير كلش، يعني هذه دا نشوفها في مجتمعاتنا تصير وقوية، أنه ها والله إذا فلان توفق لا بلكي أحاول أنه أخبث عليه، إذا فلان احتاج شغلة بلكي أخبث عليه، إذا كذا حاط يقول لك قورة وقور فلان ويسأل أقول لك زين فلان شنو؟ لا ما لك علاقة، ما لك علاقة، شا عليك؟ والله العظيم اي والله. يعني اليوم الجمهور الياباني، اذا هسه نحكي احنا بما انه جو كاس العالم، اليابان اليوم ما لهم علاقه بالبرازيليين، مع العلم مباراه ماخذين ايه قاعدين، شفتهم شلون مؤدبين، هاي نظيفين، هاي لا تسولف انت، شفت ليش تعاركة وليش سووا صفنا وبكوا وصفقوا وسكتوا نظفوا مدرجهم وطلعوا. عمي هاي شعوب، هاي المجتمعات. هسه انت تحكي يقول لك مو صحيح، من اقاربك منك وبيك وعينه عليك. اقول لك مهيمن شنو وضعه؟ نجح؟ لا راتبه ما بلكي الله ينفقر هو والله هيك يدعون. يضحك عمر، والله العظيم اعرف ناس حق المعرفه منك وبيك يدعون هيك، يا بليش انفقر طالبني بطلبه. اقول لك بلكي فلان سيارته تتفلش، وين الله؟ ليش؟ لا وش ماله ينادي رب يعني باسم لفظ الجلاله، شلون رب العالمين يسمع لك؟ مستحيل. اي اي اي اي ذاك والله اشترى سياره، اي عمي ذاك يوم هو كان فقر، ها زين ليش؟ شو مسوي لك اني؟ على فكرة وهاي الغيرة تصير بين الولد والبنات، بين بنات وبنات، بين ولد وبيناتهم. فد يقول لك واحد عينه، أو إحنا شو نقول باللهجة عندنا يعني بالعراقي، هن يقولون حسد مقابل. مثلا يجي عمر يقول لي أنا خذت ماجستير، أنت تدرس ماجستير؟ أنت حشا، أنت مال ماجستير أنت؟ هي ليش يدرس ماجستير؟ والله يوفقه ان شاء الله، خطيه فرح له. انت تروح ماجستير، انت تروح دكتوره، والله اعرف ناس هيك. هسه هو يقول لك ياها ما يتحمل يضوج، يا اخي اسعى. واحد يقول لك مثلا هناك وشافك مثلا بمكان اشتغلت مثلا وانت تحكي لغة فرنسية، هذا يحكي لغة فرنسية طبعا مو مثلك، اشتغل على روح الولد ودرس لغة فرنسية، راح معهد، راح كذا، تقوى وشوي شوي الله وفقه. فشون نتعامل ويا اللي عينه على حاجة غيره، اللي عينه على الناس، ومن راقب الناس ما تهمن، هذا شلون تتعامل وياه؟ والمشكلة يكون مثلا مرات يطلع لك نسيبك، مرات يطلع خوب من الأقارب وهواي، مرات بين الأخوة بين الأخوات يصيحوا له حسد مقابل، أقول لك فلان صعد جكسارة وقت فلان يصعد، هذا مو كان يبيع باله؟ إذا بالحلال فهنيئا مريئا عليه، أما إذا حرامي وديبوق مثل الحرامية هسه اللي طلعوا، لا والله سمو زحير إن شاء الله. هاي واحد، هذه كسالفة واحد. ماذا أسمعك؟ إيه لا إذا هيك لا أكيد، واحد الحرامي ما حد يتمنى لأنه أو ما لا حرامي، هذا ديبوق وديأذي،
بس إذا إنسان لا والله بالحلال اللهم يوفقه. أرجع بموضوع شون تتعامل ويا الشخص العين على حاجة غيره، على حاجتك، على وضعك، على تليفونك، على سيارتك. عمك وناس تحسد، شون متزوج زواج، شون ماخذ مرة تسوى راسه، ليش لك أنت ما تستحي؟ يضحك عمار، والله العظيم، والله عمار يقول لي ليش أضحك، لأن الواقع. أي والله وجديات، يعني والله ما تستحي، شلون ماخذ مرة تسوى راسه، وش عليك؟ روح اختار صح، صف نيتك، هي تجي شركة الحياة. إذا أنت حاقد على نفسك شلون تجيك مرة زينة؟ هي أبو عقلين، ما أقدر أقول لك غير شيء، لأن مقيداني في أدب الحوار وفي. فخلونا شوية نسولف وندردش أنا وياكم عموري على 0967-0011-414-7802-1-16-117-177-0728-1-414-115.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 1115 078 02 1167. وتحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحد من الأشياء أنه أنت ليش تخلي أو شون نتعامل ويا الشخص اللي يخلي عينه على حاجة غيره. والله واحد يحسد، ها والله فلان زوجته زينة، إيش عليك يا أخي؟ حتى عيب والله، بالقرآن عيب. عمي زحمة، واحد يقول والله فلان شلون زوجته آدمية، إيش عليك أنت عمي؟ شلون ما أخذ وحدة فلعت قمر، إيش عليك؟ وعيب والله عيب. نعم
1: أي
0: زين أي عافية. لا هي ترى هي من زمان هي إيه لو هذا اللي يمعودك، وحتى بين الأخوة ورا ما اسم الله أخوه يتوفى يروح يتقدم يأخذ مرت أخوه بتعددة الأعذار والمثل ما يقول والسبب هو واحد وداعتك، مجرد حاط عين على مرت أخوه عليها السوالف هاي. عدي اتصال. ألو يا هلا.
2: مساء الخير.
0: يا هلا بيك أكرم.
2: قد هلا تحياتي والسلام لك والأخ عمر وكل الأخوات.
0: الله يسلمك.
2: خارج العراق. الله يسلمكم، الله يسلمكم جميعا، الله يحفظكم من كل حاسد وحسود بحق جميع الديانات السماوية.
0: الله يسلمك.
2: الله يسلمك.
0: اي نعم
2: استاذ عزيز، الحسود الله يستر منه، اقسم بيهم قول عليه بالعاميه وخصوصا بالقروء الارياف، يقولوا عليه هذا تقماني اخو خيسه يجيبها بالهدف.
0: نعم
2: الله يستر منه، الله يستر منه. هاي كلها قله ايمان بالله سبحانه وتعالى. اسعي عبدي وانا اسعي معك للاسف، يعني شو هو تقدر نقضيها تعاليل، يعني يروح ينتقل من مكان إلى آخر، ما يهم لا عايشة لا يهم مستقبله ولا شيشة، وحاط عينه وين؟ علي صعبان على روحه، علي صعبان على عايشة، علي صعبان على أعماله، علي صعبان على شخصيته، حتى بيهم يحسدونه إذا كان عنده علاقات ويا المجتمع. صدق وصدق مرة بعد الإذاعات دعني أعتبروها نهاية السنة، قالوا شو تتمنى؟
0: نعم
2: ما أقول لك لا، يعني
0: زين
2: قال أتمنى أقرب أقرب أصاري وعدنا. قالوا ليش يعني عندنا مجال؟ قالوا لا هاي زعم أنت، هل تصل هاي زعم مفتوحة لك ولا والغير أي واحد؟ بس عرفت أنا ولا قلت له.
0: طيب انا اكرم انا اترخص من عندك، راح اروح الى فاصل بعدها ارجع لنا
2: براحتك.
0: هلا بيك
2: قدمها.

تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في أوروبا كندا أمريكا استراليا في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 وتحية لكل من يسمع ويانا. جاليتنا العراقية الافتحية لهم يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. الشخص اللي يخلي احنا نقول عين عليك شون تتعامل ويا شون عموري اي يلا يلا يلا عموري يقول لي اريد تشجع المانيا ويا قلت له انا وياك. اذا الباي في مونديال امريكا واحدة من المباريات في الدور 32 مباراة راح تكون من اهم المباريات. تحية للأصدقاء تحية للمحبين تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا على 0770011415 و 0780211617. خليكم معنا.

شفت صورة احترق قلبه بقت ذكرى وقت هالقاع محظورة شفت الخان بالعشرة وقتها وكل شي يبين لو ما معاشرة أحسن هذا الخاين الغدار سوى وياي مكسوره

قد مزعج هذاك اليوم البصورة من شفتك خلف قلبك مهموم متندم اتذكرتك هواية ندمت حبيت غلطة عمري من داري على كل

تواصلين وياكم على 0964-770-011-4-1150 7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية للأصدقاء، تحية لكل المحبين وإلى كل جاليتنا العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. وتحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الشخص اللي يخلي عينه على حاجة غيره، اللي يخلي عينه عليك، هذا شلون أنه أنت تتعامل وياه، هذا شلون أنه أنت تتفاهم وياه. هواية من الناس وخاصة بهم القريبين، يعني اللي خال عينه مثل ما قلنا، يعني خال عينه والله ها فلان ماخذ او متزوج خوش زواجه، فلان اموره عدله، فلان هو تلقاه اخوه، تلقاه صاحبه، تلقاه شيء غريب حقيقه. يعني انت لما ما تحبه ما امشي وياه، انا شخص ما احبه ما امشي وياه، ما يحتاج يعني، ما بيها، ما يراد لها كافلام. فالف تحيه لكل من يسمعنا ودا ينضم ويانا. عندنا اتصال؟ ما عندنا اتصال. هذا الشخص او هيك اشخاص، هيك فئه او هيك نوعيه بالمجتمع، هذا شلون انه انت تقدر تتفاهم وياه، او احنا شلون نقدر نتفاهم وياه؟ يعني هيك شخص وهيك عنده قابليه وعينه على حاجه غيره، ومرات للعلم يعني تلقاه انه مثلا هو حالته افضل، يعني الامانه تلقاه مثلا سيارته من احسن ما يكون، بيت عنده، حاله مرتبه زين، زوجته احنا نقول لامته ومسويته، هو ما منتبه عليهم، هو بس عينه على الناس. هذا شلون واحد يتعامل وياه؟ انا عندي فتح حل انه اقدر اتعامل وياه، بس انا اريد اسمع من عندكم انتم هيك اشخاص شلون انه انت تقدر تتعامل وياه. على 0780211-4115 0780211-6-1-1-7.

0: عندنا اتصال. الو الو الو يا مساء الخير. الو يا هلا
1: مهند.
0: يا قلبي يا
1: حبيبي.
0: يا حبيبي انت
1: صحيح.
0: الله يسلمك يا هلا بيك. من ويانا؟ الو يا هلا. تحياتنا طبعا. ويقدر يعاود الاتصال بس اذا لابس سماعه، بس انه وخر السماعه حتى اقدر اسمعكم. متواصلين وياكم واتصال. الو
1: الو مهند. يا اخوي
0: حبيبي اهلا بيك.
1: آسف انقطع.
0: يا هلا
1: شلونك مهند؟
0: يا قلبي من ويانا؟
1: علاوي.
0: من وين قاعد تتصل علاوي؟
1: والله من بغداد.
0: من بغداد. هلا بيك يا ابو حسين.
1: والله ثاني اتصال، يعني ثاني مره خبرك.
0: هلا بيك.
1: والله دائما نسمع قديم.
0: هلا بيك على راسي.
1: الله يسلمك.
0: اي علاوي
1: الله.
0: الشخص اللي عينه على حاجه غيره شلون تتعامل وياه هذا؟
1: والله مهم المشكله.
0: شون يعني مشكلة؟
1: يعني هواي يعني ما عامل يعني شكله يعني دروجي وطلع
0: الدير
1: دروج يعني داخلني شيء على عين الصراحة إن شاء الله أتمنى منه شو يسوي خوف راح يكسر كمر
0: تعوفه. ها
1: طبعا.
0: طيب
1: زين. يعني هو يشوف داخلني شيء على الاموال العالية الطاب والطابيع وكذا. وش موضوع
0: مار عليك هيك واحد؟
1: والله جوارينا.
0: جواري شلون بالله احكي لي.
1: والله جوارينا حلاق.
0: اي
1: يعني الطاب والطالع ايش علي يعني وايد وايد شغلات. هذا الشيء هذا الشيء وما شاء الله
0: ثاني ان
1: شاء الله ثاني
0: شوف. اي والله هذا مين محمد هذا كثير وراه هو انت ايش. طيب
1: ايوه
0: شلون تتعاملون وياه
1: هيك شخص؟ ما اتعامل حتى شغل ما اتكلم عليه
0: شغل
1: زين يمه زين يمه الله شغل زين شلون؟
0: نعم
1: حتى سلام من اطلع صفر جوارنا.
0: نعم. طيب اذا انه انت تقول الاهمال هو افضل شيء.
1: طبعا.
0: زين انا كلش فرحان باتصالك علاوي حبيبي.
1: حاج محمد ذاك مستمع معنا من تقريبا من 2018.
0: اتشرف فيك. هلا بيك
1: حبيب مهند.
0: الله يسلمك.

تواصلوا وياكم. تحية للأصدقاء، لكل المحبين وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0974770011 5078021 6 116. وألف تحية إلى كل أصدقائنا وأهلنا وناسنا. بالنسبة لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا، الشخص اللي عينه على حاجة غيره، هذا شون أنه أنت تتعامل وياه، شون تتفاهم وياه، خاصة إذا كان شخص قريب. يعني هسه علاوي إيش قال؟ قال جيران. يعني ترى حتى الجيران ترى يعني هذا جيرانك يا أخي، هذه والله العظيم مشكلة. فهو يقول أنه دا يتعامل وياه بالإهمال. فكرة أنه أنت تتعامل وياه بالإهمال، لكن كم دوب؟ يعني زحمة، والله العظيم زحمة. أنا عندي فتح حل، بس ما راح أنه يعني أقول شنو هذا الحل. أريد أسمع من عندكم أنه هيك شخص شون أنه أنت تتعامل وياه على 0964770011 5 0782 01 6 117. جاليتنا يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا، نسمع من عموري ومن بعدها متواصلين.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء، تحية لكل الأحباب وللجالية العراقية الافتحية لهم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0964770011 4115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، اللي عينه على حاجة غيره من أبسط الأشياء، هذا الشخص أنه أنت شلون تتعامل وياه، شلون تتعامل وياه هيك نوعية من الناس. أريد أسمع من أصدقائنا من المحبين، أكو طريقة أنه تتعامل بها. أنا بالنسبة لي أنه لا، تقول له، تقول يا ترى أنت عينك علي، أنا مال أنه هذه الطريقة مالها، لا ما أحكي وياه وعوفه وما يحتاج، لا قل له، واجهه واجهه. أنا هذه نظريتي، نظريتي صح خطأ، أما دا أقول لك تعارك لا أبدا، بس واجهه لهذا الشخص. أريد أسمع من أصدقائنا من محبينا من ناسنا من أحبابنا جاليتنا العراقية، يقدرون يتواصلون ويانا على 0780211 4115 0780211 6111 7. خليكم ويانا.

تحية لكل الأصدقاء والأحباب والجالية، هذه انتقالة إلى النصف الثاني ومتواصلين وياكم أنا وياكم وعموري، خليكم يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وإلى كل من يتواصل ويانا في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. وبالنسبة إلى موضوعنا اللي هو الشخص اللي يخلي عينه على حاجة غيره، يباوع على بيتك، أهلك، تفاصيل، هذا شلون نتعامل وياه؟ أنا قلت تاني بالنسبة لي أنا أواجهه، هذا وجهة نظري أنا، قد أكون صح خطأ ما أعرف، لكن أنت أو أنتي مثلاً إنه شلون تتعامل وياه، شلون أتفاهم وياه؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا، من كل المحبين. فارس يقول مهيمن منور في نصف القمر وحل المواضيع. صعب يقول إنه إنسان يخلي عينه على حاجة غيره. وملاحظة يقول مباراة اليوم قوية بين ألمانيا والباراغواي والتعادل مستمر. شكرا يا فارس حبيبي. طبعا لحد الآن دقيقة 32 وفي مستمر التعادل بين ألمانيا والباراغواي. تحية للأصدقاء، تحية لكل المحبين، تحية للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115. وخليكم ويانا

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11415. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. جاليتنا العراقية ألف تحية لهم وإلى كل من ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء الأساسية اللي هي أنه أكو هواية ناس يخلي عيونه ووضعه ونفسه على حاجة مو مالته. يعني واحد مثلا عنده سيارة، بيع الياها يا با، أنا هستوني مشتريها، بيع الياها ترى راح تظل نفسي بيها. شايفين اكو هيك، والله اكو ناس يعني مع الأسف يعني فت قباحة مو طبيعي. لا مو هاي، ترى ظل نفسي بيها فبيع الياها. شو ظل نفسك بيها؟ والله جديات، روح اخذ 6000 سيارة بالكون. لا مو عجبتني، او بس يشوفك تاخذ حاجة يريد ياخذها من عندك. أنا هذا هيك شخص لا أواجه عود، يعني أستحي أكو هواي ناس يستحون ويبيع الهياء، يقول شو تسوي، يلا مو نفسه بيها. لا ما نفسه بيها، نفسه بيها شنو، صح ولا أنا غلطان؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من أصدقائنا هيك أشخاص شون أنه أنت تتعامل وياهم، هيك شخص شون أنه أنت تتفاهم وياه. على 0964-770-11415. وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب والجالية اللي يقدرون يتواصلون ويانا. خليكم ويانا.

اشتعل ما اقدر. متواصلين وياكم تحية للأصدقاء والأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. الآن الباراغواي سجلت هدف في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول. تكتيك الباراغواي انه صبرت دافعت بعدين هاجمت بطريقة سريعة وفاجأت المنتخب الألماني. لكن ينتظر المنتخب الألماني شوط ثاني انه ممكن كلش يعني يرجعون الى المباراة. تحية لكل الأصدقاء، تحية الى كل الأحباب والى جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. تحية حب وسلام لكل أصدقائنا وأهلنا وناسنا وإلى كل أحبابنا وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. على 91.5 خليكم يا يعني.

0: متواصلين وياكم، عندنا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: هلا بيك.
1: السلام لك والى الاخ عموري وجميع الاخوه والاخوات المسلمين داخل وخارج العراق.
0: هلا بيك اكرم.
1: الله يسلمك استاذ عزيز. يعني
0: يا الله
1: من ضمن حديثك تقولي خلي عينه الحاجه.
0: نعم
1: صدق واعتقد سبحان الله بهم عوائل يعني الله يستر يعني ورافع عندهم ما ادري شنو مشكلتهم. نخلي عينه الحاجه يعني الله يستر لنا. يعني ابد يعني استغفر الله الله ما يشهد يستخدمنا.
0: نعم
1: نهائيا
0: سبحان الله
1: ذكرتني.
0: نعم
1: تعرف انت يعني بايام الشتاء يعني قاربية العوائل العراقية او كلها نقول بالعامية يشترون كارد مو صحيح؟ يغرشونه بالقرب بالترتيبات الاستقبال هاي زوجتي اشترت كارد احنا نسميه نسميه مادة واسماء لها شخص المسؤول ماشي عليها كارد تعرفونه هاي المادات تصير
0: صحيح
1: بالارضية زوجتي من طبيعة شخصية بصراحة استاذ العجيب إذا عائلتي وحتى أنا إذا نشتري الملابس حتى لو جديدة نخله ترتيبات نغسلها نغسلها جاهي ترتيبات يعني ونخليها بشمس شوين على بعض. حتى ملابس يعني قمصان بنطلونات حتى الأحفاد يشيل معلمهم هاي الطريقة. فجوزتي حضرتها بطار مال كارد فجاي تغسل هي الجديد بعدين.
0: طيب
1: وإذا وحدة جايتها يعني غير منطقة من منطقتي بس نعرفهم
0: نعم.
1: حالتهم المادية فوق الممتاز يعني ولازمها أنطيني إياه
0: زين
1: ترى نفسي صارت لي وش اشتغلت تتزوجت تقول قمت عليها لا فقيرة هاي ليش تسحب عليها ولا تسحب عليها
0: نعم
1: يبغى إذا هذا يعني عمال باقي صافين شنو هاي وزوجها واقف وقبلها بكم سنة احنا قريباتها هم جاي يعني صاروا انت يدورون حشيش ما حشيش في المساكين هم شايف الزوج لابس لها ستره ومسوديته الجواب سجين قدامي يعني حتى هم الكارد الجواب سجين حتى مش موجين عند عيش والله شبه الصراحه قلت لك تمنيت اسمعها قلت يا عم سجين سجين سجين اصور بهالدرجه غسل بيهم للاسف استاذ العزيز أنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: ألف الصلاة
1: لا يمنى أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحب لنفسه
0: صحيح
1: صدق واعتقد ما أقول لك يعني واحتمال يعني عذر من عذر يعني تصدقون المسلمين أو لا ترى إيه؟ أصعب من كف البصر ماكو صدق واعتقد أقول الحمد لله أشتباه يمكن هاي أحسن من غيرها وهي تقريبا 36 سنة تجد البصر ومستحمد ربه وهاي هي يعني كل من نقص انتهي
0: طيب.
1: عشان رب العالمين يمكن أحسن وزارة يمكن لو بعض مبصر ونقول عليها بالعامية وأشوف يمكن كان سلك غير طريق مو صحيح استاذ العزيز يعني البشر ترى ما يعني من فترة إلى فترة يتغير
0: زين شو تتعامل ويا الشخص اللي يخلي يعني دائما نفس على حاجة غيره؟
1: والله أحكي بس صراحة يعني تقرأ المعوذات
0: تقرأ المعوذات
1: المعوذات هاي ولخص صوت الحسد.
0: طيب
1: انا يعني حتى لو بينا وبين يعني الله وهاي للاسف سابع الجعيب وخرج هاي خلت ايمان
0: نعم انا كلش
1: تعبان على شخصيته نعم. عذرا عذرا سابع العزيز من احد الاشخاص تعبان على مش عايز مش
0: طيب انا كلش اشكرك لان يعني العفو من عندك بس عدي لي ان اتصال شكرا اكرم شكرا حبيبي
1: مع السلامه عافيك بالطاعه
0: لا بالعكس يا هلا
1: لحقت
0: بالتأخير لا العفو العفو يا هلا بيك عدي اتصال الو
2: شلونك مهيمن
0: يا هلا بيك
2: شلونك السيدي
0: الله يسلمك
2: شخبارك يا رب بخير
0: يا هلا بيك ابراهيم
2: الله يسلمك السيد مهيمن
0: شلونك
2: يوفقك صالي وين مداخلي وياك بهاي الداخلية لانه محمد كرهني بيه
0: محمد محمد محمد وين هناك بتورنتو
2: ايه زي سويت تلقى عشوائي
0: ما له علاقة
2: ولابس بجامة
0: ايه وباربيكيو
2: ايه طبعا طايخ الزادي طايخ طايخ هم مثلي ومثلك هنا حارة وشمس كهرباء ماكو
0: شونك
2: انت شونك عموري شونك
0: عموري زين
2: يابا عموري كان يعطيني لايكات على السوريات شو هسه كل شيء ماكو
0: اي
2: اكو شيء سامه شيء
0: والله ما اعرف
2: اه
0: والله يقول والله ماكو شيء
2: عن طريق جرابك الكريم وجراب المايك مال برنامجك المفضل
0: الله يسلمك
2: الناشد الاستاذ عمر ثائر بالتواصل معنا
0: اي
2: شلوني بالفصحى
0: حلوه هاي
2: عجبك والله
0: زين
2: شلونكم حبايب
0: شلونك
2: خير عساكم خير
0: امورك
2: الحمد لله شايف واحد يزيني الساعه 12 الا ربع
0: ليه شنو عيد شنو
2: لا والله استاذ بس رجعت من الشغل جبت صمون
0: اي
2: شفت الحلاق وادي يزين بواحد
0: زين
2: قلت له حبيبي تاج راسي قلبي قال يقعد وكافي يعني اتملق لي زين هسه خلصنا وراجع لي قلت
0: زين الشخص اللي خلي عينه عليك شو تتعامل وياه؟
2: استاذي اهرب اهرب اهرب انا احب ضحايا هذا الموضوع تذكرت بواحد
0: اي
2: كان عندي محبس زفير لونه ازرق
0: زين
2: وسيارتي كانت عندي فورتي زرقاء نظاره زرقاء الفيف زرقاء وكان التليفون مالتي اتش تي سي 11 بلس قستوه نازل إذا تتذكره الظهر مالتي صار أزرق مراية
0: طيب
2: كله أزرق سعد هو فات فيني أمي أنا تجنبته لأنه هو ما شاء الله يعني مشهود لهذا الموضوع كان يقول شنو كله أزرق في دول أول زين شنو أجدي يصير سعد رجعت للبيت فتحت الباب كان يقع التليفون على الكفر وعلى مراية
0: يا رب يسعد
2: المحبس اللثم منطقي اسمعني
0: شو انت تتعامل وياه تواجهه تحكي وياه
2: لا استاذي شو واجه اهرب اهرب شو تواجه صرت تحكي يدقك بزينون بطريبين يلا يدق
0: يعني تخاف من مثلا مساله الحسد تقصد
2: اهرب استاذي اهرب
0: حقك والله يا ابو حق
2: والله العظيم انا يعني من الناس احب ضحايا الحسد والعين يلا هاي قمت هسه بجديد كله اوين واشكي وياي خابرني والله استاذي شو تسوي كذا رجعنا على الحزن اريد اشفي روحي ايش صار معود على واجب والله استاذي لانه الناس سبحان الله مع احترامي الشديد للسامعين وانتم اولهم ان شاء الله طيبين والخير ما حد يتمنى الخير لغيره
0: مع الاسف هذا يعني تلقى هو بحاله
2: ليش استاذ ليش؟ انا اذا اشوف مؤمن عطره طيب وقميصه وكذا وهاي والله يراسه انا اقول له ما شاء الله حبيبي يستاهلك
0: خير. اي هاي انت نفسيتك طيبه.
2: ايوه غير هذا الطبيعي المفروض؟
0: المفروض المفروض
2: ما في يوم سالت راتبك ايش قد؟ ايجارك ايش قد؟ انا ايش علي؟ انا مؤمن بيناتنا ضحكه سالفه طلعه اكله زين؟
0: صح
2: هذا المعروف مو صحيح؟
0: صح يا ريت
2: الناس بس احنا صرنا بزمن للاسف للاسف الأغلبية ما تريد الخير للآخرين.
0: مع الأسف.
2: وإذا ضره هاي شنو هاي ليش يجي هاي كذا وتلقاه بس يشكي بوشك وهو واقع لطن من هاي الفلوس فدت روح السن.
0: ما نشوف يابا هو هذا صاير بينا مع الأسف.
2: إيه استعدي عشلون البركة ماكو يعني إحنا متعودين أيام قبل بسم الله ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد حتى بالبيت بالبيت. أنا حتى بالبيت مثلاً من يعجبني السفرة الأكل كذا ما شاء الله بسم الله الله مفضل علينا أكثر مما نستحق هيك دائماً أكرر هذا الموضوع مرات يجيني انطباع من أغسل السيارة وكذا وهاي وجيبي مليان ما شاء الله أقول ألف الحمد لله أبو سيدي وجهه فالله مفضل عليه
0: يعطيك صحة والعافية
2: أي والله استاذي بس الآخرين الأغلبية من 8 من 10 لا ما يريدون الخير يشوفوك هيك يعني كأنما أنت آسف كأنما ما أخذ بالحقهم فجيوم واحد قال لي اه اي استاذي أيه. انت كل السليبر مالتك والتراك سود مال قلت له العدل من انا طالع اشتغل من الصبح لليل المن اذا ما ونس روحي ودلع روحي لعد شنو لا هذا تبذير هاي شنو
0: لا ما له علاقه
2: هو
3: هو منو ما تاخذين يا حجي رحمه عليه لك.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
3: والله
0: انا اشكرك ابراهيم
3: على راسي حبيبي. انا الممنون.
0: يا هلا بيك
3: منور ان شاء الله حبيبي.
0: هلا بيك ابراهيم حبيبي. اذا مع ابراهيم ختامها يكون مسك ان شاء الله، وحلقتنا شارفت على انتهاء. شكرا الى كل من تواصل ويانا. مهم الابيض كان وياكم، واترك الختام ويا عمور، نقول لكم في امان الله.

0: رشيد اف ام.
1: لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة.

سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.

0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: FM في كل مكان.

0: همومي
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد،

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى، موسيقى. موسيقى.